سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن, ولك الحمد انت ملك السماوات والارض, ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم

فقيرك أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا الله يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك.

المنفرد وبالعلا وتعالي لا تنظر بالامثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى بشك وكارك يخشى ذكر وشكرك لازم وحمدك.

وادي كل ما يرتجي واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرناه.

يعني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى وياتي بالذي أرجو جميعا يا

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله

ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. الركع

سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم.

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

قلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض وهو يميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم. يوم ترمون المؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمن والمؤمنات يسعى نورهم من بين أيديهم يوم ترى المؤمن والمؤمنات يسعى نورهم من بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا أقرضاً حسناً وضعفوا لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم المصدقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا كذبوا آياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يذل من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم

أما لا تلكنا عليك من فيها الهجي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجو المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصن ومتولهم ورحمهم ولهم ومجدهم وفقنا أمر تحب وترضى وطبنا وبهم بما يجري في القضاء والصرف واصفع بعيد وأزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير.

البيت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته،

على فرادس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. السر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر من خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه
ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء والحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء إلا الله عدد

عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه زينة عرشه.

0: Yine beni karşılaştık. Hem alem açıp bütün hemen övdün aleyküm sütüm belki. Alem adı bütün gıyrın kutsun afi.
1: Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve ala alihi ve ashabihi el Fatiha.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم المتصل إلى إمام الشعراني في كتابه كشف الأمة عن جميع الأمة رضي الله عنه وعنكم وعن نبيكم إلى أن قال فصل في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بمن يدخل الجنة وهو يضحك قالوا بلى يا رسول الله قال الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ويقول الحق تبارك وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا ربي فيهم فلان الخطاء وإنما مر فجلس معهم قال فيقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وقال معاوية رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل مجالس الذكر وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن لله تبارك وتعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول غنيمة مجالس الذكر الجنة وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة قالوا أين رياض الجنة قال مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله من هم قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه ومعنى جماع أخلاط من مواضع شتى والنوازع الغرباء يعني أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا معرفة وإنما اجتمعوا لذكر الله لا غير وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رياض الجنة حلق الذكر فإذا مررتم بها فارتعوا، يعني اجلسوا معهم فيها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع

0: الله تيرة والتيرة النقص والتبعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
2: وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: اللهم صل وبارك
2: على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بفضله العظيم ومنه الجسيم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يؤتي الفضل من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم أنبيائك وسيد رسلك وخير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك سادات أهل معرفة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل فضل حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تبارك وتعالى، فقد جاءت الفضائل في ذكر الله تعالى فردا وكذلك في الاجتماع على ذكر الله فوائد ومنافع وتجليات ربانية عبر عنها صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. وابتدأ يذكر حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم يقول: لو أخبركم بمن يدخل الجنة وهو يضحك، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أيضا يتصلون بوصف آخر، وهو أنهم يطيعون الله تبارك وتعالى وهم يبكون، فيدخلون الجنة وهم يضحكون، ومقابلهم قوم من الغافلين عن ذكر الله وعن طاعته يعصون الله تعالى وهم يضحكون، فهؤلاء يدخلون النار وهم يبكون جزاء وفاقا. هؤلاء يطيعون الله تعالى وهم يبكون شوقا ومحبة أو خوفا وهيبة أو معرفة، فلهم أن يدخلوا الجنة وهم يضحكون، وهؤلاء يعصون ويضحكون، فلهم أن يدخلوا النار وهم يبكون، فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، وأنه تسيل منهم الدموع حتى لو كانت سفن لجرت في دموعهم من كثرة ما يخرج من أعينهم من الدموع، ولا يفيدهم ذلك شيء، فليضحكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وهكذا قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على رأيك ينظرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى، وفيما ذكرنا سابقا في حديث جاتي حديثه: إن المؤمن جمع إساءة، إن المؤمن جمع طاعة حسنة وخوفا، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، يسيء ويامن مكر الله، وهؤلاء هذا يطيع ويخاف، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه فوارق بين القومين والفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بروايات متعددة، وإن الله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر، إن الله ملائكة طوافين يلتمسون حلق الذكر. فهؤلاء صنف من الملائكة، منهم ملايين بثهم الله تعالى في الأرض لخصوص مجالس الذكر. وإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى طلبتكم هلموا إلى بغيتكم فيحفونهم بين حجم إلى السماء الدنيا. ويأتي الحوار هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بين الملائكة ومن ربهم عن كل مجلس من مجالس الذكر يعقد على ظهر الأرض بنية صالحة مخلصين في وجه الله لهم قبول. ما الذي يحضر من ما الذي يحصل من الأثر والثمرة من مجلس الذكر؟ قال فإذا وجدوا قوم يقول الله تعالى دوا لموا إلى حاجتكم فيحفون بأجنحتهم أي حلقة فوق حلقة فوق إلى السماء. يقول الحق تبارك وتعالى يشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة يا ربي فيهم فلان الخطأ أي كثير الخطأ وإنما مر فجلس معهم في لفظ وفيهم فلان كثير الخطأ ليس منهم ولكن مر بحاجة فجلس إليهم. قال فيقول الله تعالى هم القوم الأشقى بهم جريسهم في لفظ وله قد غفرت. وجاء أيضا أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا ومنعتهم مما امتنعوا وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا وأعدتهم ما سألوا لأنهم يقولون يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. أشهدكم أني قد غفرت وأعطيتهم ما سألوا وأعدتهم مما استعاذوا. قال وقال معاوية أنه كان في حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم سلم رده السلام سكتوا لما قدم. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا ومن به علينا. جاء في رواية ومن علينا بك صلى الله عليه وسلم يكون نعمة الله عليهم في إرسال الحبيب إليهم صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني استحلفكم بالله ما أجلسوا إلا لهذا. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك يا رسول الله، ألا ما إني لما استحلفكم تهمة لكم ما اتهمتكم بالحفظ، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة عليهم رضوان الله. والحديث في صحيح مسلم وعند الإمام الترمذي وغيرهما. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. ينادي من قبل الله في جمع القيامة وحشد المجتمعين يقول سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. من أهل الكرم يا رسول الله ولا المميزين في القيامة؟ قال أهل مجالس الذكر، وفي لفظ جاء أهل حلق الذكر في المساجد. أهل حلق الذكر في المساجد هم أهل الكرم على الله يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يجتمع يذكرون الله عز وجل إلا لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم منادي من السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فكم في مجالس الذكر من خيرات. ولذا كان يقول بعض العارفين لو أن ميتا من الأموات أذن الله له فعاد إلى الدنيا لم يمضي وقته وعمره إلا في مجالس الذكر والعلم لما يرى من مكانتها عند الله تعالى. لو رجع من البرزخ إلى الدنيا وأعطي فرصة فبيخلي عمره كله يدور مجالس الذكر والعلم هكذا. وكانت امرأة من الصالحات حريصة على مجالس العلم والذكر، تأتي وتجلس من وراء الرجال وتستمع إليهم، وسمى مسكينة، اسمها مسكينة. فلما توفيت رأها بعض صلحاء البلدة حقهم يبقى تمشي في حلة من حلول الجنة تتبختر، ومن وراها عرفها ناديها مسكينة مسكينة، التفتت لي قالت هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قال لها كما حالك؟ قال لا تسل عن من أبيحت له الجنة بحذافيرها. قال فبما بلغت ذلك؟ قالت بمجالس الذكر. قال فلما تبخترين في المشي؟ قالت هذه مشية الخدام في دار السلام، هذا مشية الخدام في هذا الدار، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لا إله إلا الله. قال إذا اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، لناداهم نادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن لله إذا وجد سيارة ما قد يضربون أحياء الذكر فيذكرون حفوا بهم. صلى الله عليه وسلم يقول غنيمة مجالس الذكر الجنة، وقد سئل ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة، أي من أقوى الأسباب التي توصل إلى دخول الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة. قال أين رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، فغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم. من كان يعلم أن يريد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده. فهناك علامتان يستدل بها المؤمن على المنزلة عند الله تعالى. ها، العلامة الأولى منزلة الله عنده. منزلة الله عنده، ما منزلة الله عندك؟ في جلاله وإكباره وتعظيمه ومحبته وتنزيهه وتقديسه، ما منزلة الله عندك؟ فإذا عظمت منزلة الله عندك فلك عنده منزلة. والثاني انظر فيما استعملك ومع من أجعلك. استعملك فيما يحب من الخيرات والطاعات وما بعث به النبي ورغب فيه، وجعلك عند الأخيار والأتقياء والأبرار، فهذا علامة أنه يحبك ويريدك لك منزل عنده. وإلا استعملك في الغفلة والمعذنوب وجلسك عند الغافلين والفاسقين جعلك معهم، هذا عنوان واضح أنه أعرض عنك ولا يحبك وليست لك منزلة عنده. ولهذا يقول كان بعض الأنبياء يقول إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر في ماذا استعملك ومع من أجلسك. تكفين. لا إله إلا الله. وهكذا يقول لنا أيضا في هذا الحديث فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. لا إله إلا الله. يقول أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك. ما شاء الله. املأ اللهم قلوبنا بتعظيمك وتكبيرك وتقديسك وتحميدك ومحبتك وإجلالك وإكبارك يا الله. ومن كان لله عنده منزلة عظم أمره وامتثل واجتنب زجره ولم يقدم على أمر ربه هوى نفس ولا غيرها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن وكلتا يدي يمين رجال، يعني في القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يعني من شدة النور الذي عليهم يغشى النظر، ما تقدر تحدق فيهم من نورهم. يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. لا إله إلا الله. قيل يطمنهم من هؤلاء في القيامة. يغبطهم الأنبياء والشهداء، ما هم أنبياء ولا هم شهداء. قال هم جماع من نوازع القبائل، أي مختلف القبائل، يجتمعون على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وصيغ الدعاء والذكر، كما ينتقي آكل الثمر أطايبه. جماع أخلاط من مواضع شتى، النوازع الغرباء من نوازع القبائل، لم يكن اجتماعهم لقرابة ولا نسب ولا معرفة سابقة، وإنما اجتمعوا لذكر الله لا غير. سميد وجاء في رواية لا يبعثن الله أقواما على منابر اللؤلؤ على وجوههم النور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبه قال رسول الله حلهم لنا نعرفهم من هؤلاء. قال هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه. ولذا رأيت خيار الأمة على مدى العصور في مختلف جهات الأرض يعقدون مجال شيء يومي وشيء أسبوعي وشيء شهري وشيء سنوي، ومجال ذكر شيء يتجمعون من القرية نفسها وشيء من القرى الثانية وشيء من المدن الأخرى يتجمعون عملا بهذا المسلك وتلبية لهذا النداء. فكم ينظر الله إليهم وكم يرحمهم وكم يدفع بهم من بلايا وآفات، فما أعظم مجالس الذكر. كان يقول رياض الجنة حيلة قد ذكر فإذا ما فرتعوا، يعني يجلسوا فيها. وقيل في رواية من رتعوا قال سبحان الله والحمد لله، يعني يشاركوهم في الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فرتعوا، ولو ما رياض الجنة قال حيلة قد ذكر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، مثلهم مثل اجتمعوا على جيفة حمار ميت يأكلون منها ما أخبث ما هم فيه. قالوا الذين يجتمعون ولا يذكرون الله ويتفرقون ما ذكروا الله هم مثل هؤلاء، يعني في الخساسة والضعه والخباثة، مثل الذين اجتمعوا على جيفة حمار. هذه مثال مجالس كثير من الغافلين، يجلسون الساعة وساعتين ولا ذكر لله بينهم ويتفرقون وضحكات واللعب مساكين ما هم دارين بنفسهم فينهم. لا إله إلا الله. ويقول وكان عليهم حسرة يوم القيامة، ما جلس قوم ما لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تراه نقص وتبعه، إن شاء الله عذبهم إن شاء غفر لهم. من قعد ما قعد أن يذكر الله فيه لكان عليه من الله تراه، من اضطجع مضطجع لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تراه، ما مشى أحد ما مشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله تراه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتيرة النقص والتبعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا يبين لنا عظمة مجالس الذكر. وحسبنا ما قال الله لعبده وحبيبه محمد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضايعا مهملا، مغفول قلبه عن ذكر الله ويتبع الهوى. فايش الذي يخلصه من هواه وهو ما يذكر الله تبارك وتعالى. فهكذا فلما نزلت الآية خرج يلتمسهم صلى الله عليه وسلم وجد جماعة من فقراء الصحابة في ناحية المسجد يذكرون الله فجاء وجلس معه. ثم قال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. وهو سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم ولكن أمره الله يجلس معه ولا ينظر إليهم، وكان هذا شأنه إلى الآن ينظر إلى حلقات الذكر مجتمع عليها صلى الله عليه وسلم ولا يعد عينه عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أيضا بكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل عن سلمان الفارسي قال كنا في عصابة نذكر الله فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وسكتنا هيبة له، فقال ما كنتم تقولون؟ قالوا كنا نذكر الله. قال ما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. قال إن رأيت الرحمة جئت بينكم أريد أشارككم في هذه الرحمة النازلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعين هذا ممن ينفر من ذكر الله ويهرب إذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى ويتباعد عن مجالس الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وتوقف صفاء القلوب وتنقيتها وقطع المسافة في سير الله على الذكر وكثرة الذكر. ولهذا يقولون الذكر سلطان القرب، أي سلطان الطاعات والعبادات. واذكر إلهك ذكرا لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب، فإنما الذكر كالسلطان في القرب. اذكروني اذكركم، يقول الله الله يوفر حظنا من ذكره وشكره وحسن عبادته. واذا مكن من قلبك معنى ذكره عشقته وولعت به صرت لا تصبر عن ذكره وكنت مذكورا عنده في مختلف احوالك، يذكرك في نفسه ويذكرك في الملأ الأعلى. ثم لا يزال يتسع بك نور الذكر في الولع به تعالى وعشق قربه فينازلك ما ينازلك حتى تصل إلى الفناء في الله ويرفعك في الدرجات حتى تصل إلى البقاء بالله لا بنفسك ولا بغيرك. لا إله إلا الله. قالوا لسيدنا الجنيد بن محمد حامل مسبحته قد شايب، قالوا ما كانك مع المسبح إلى الآن؟ قال أمر وصلنا به إلى الله تبارك وتعالى لا نتركه. لا إله إلا الله. وكان سيدهم جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال أصحابه وإن كنا لنعد له في المجلس الواحد 100 مرة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم واغفر لي وتب علي، ويسمعونها منه في المجلس، وثاني مرة ثانية 100 مرة في المجلس الواحد صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي جمعهم على الله، وهو الذي هداهم إلى الله، وهو الذي أوصلهم إلى الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان يقول العارفون على قدر ذكرك لله فالله ذاكر لك، وعلى قدر ذكرك للنبي فالنبي ذاكر لك، وعلى قدر ذكرك للصالحين فالصالحون يذكرونك. ولذا أمرنا في كل صلاة نذكره ونذكر الرسول ونذكر الصالحين. تحيات المباركة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شرع لنا ذكره وذكر رسوله وذكر الصالحين عبادة جل جلاله حتى في حضرته، لكن في حضرته ما يخاطب أحد من عباده، يذكرون من دون لفظ الخطاب ولا كاف الخطاب إلا عبد محمد. وأي مخلوق يكون ملك أو إنسان أو جان أو غيرهم إذا خطبته وأنت في الصلاة بطلت صلاتك، حتى إذا قلت له رحمك الله بطلت صلاتك لأنك خطبته بقول رحمك، غير إذا قلت اللهم ارحمهم ما تبطل صلاتك إلا النبي محمد. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا ما خاطبته ما تبطل صلاتك، بالعكس إذا ما خاطبته تبطل صلاتك. لو تخاطب في حضرة الحق ما تخاطب إلا حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو الوسيلة إليه وهو الباب إلى الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. فبذلك يخاطب صلى الله، حتى جاء في صحة في الحديث سيدنا أبي كان يصلي فناداه صلى الله عليه وسلم فخفف صلاته ثم جاء وقال له صلى ناديتك قبل، قال كنت أصلي، قال فما منعك أن تجيبني وما سمعت قول الله يا الذين استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتى وأنت تصلي إذا أجبتني ما تبطل صلاتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا رب صلي عليه أفضل الصلوات واجعل لنا عنده منزل ومحل. وكان لما امتلأوا من معاني الإيمان واليقين والمحبة لرسوله رأينا العوام حقهم عندنا كان العاميات من النساء التي يخرجن إلى المزارع يحصدن أوقات الحصاد يرددن، من جملة ما يرددن من أشعارهن يا ربي يا غفار كل زلة عسى لنا عند النبي محلة، يا ربي يا غفار كل زلة عسى لنا عند النبي محلة. هذا العوام حقهم أكثرهن أميات ما يقرن ولا يكتبن ويعملن أعمال في المجتمع، عمل المرأة بحياة وحشمة ولا اختلاط ولا تبرج، وجاوز يقول عمل المرأة يعمل المرأة تتمكيج لك وتزين، هذا عمل المرأة. المرأة عندنا من أيام صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا عاملات، في أنحاء اليمن في غيرها من ترى العاملات بشرفهن وعزتهن ومكانتهن يعملن أنواع من الأعمال يعملن. لا لا المرأة خلها تتمكيج وتخرج، عمل المرأة كذابين أفاكين يريدون السوء والفساد للأمة. وما جاء منهج النفع للكل إلا في ما أوحى الله فيما بعث به رسله وفيما أكمله على يدي خاتمهم صلى الله عليه وسلم. الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله حتى ما ينختم عامنا هذا إلا وحال قلوبنا أن الله ورسوله أحب إليها مما سواهما، ويحيينا على ذلك ويتوفانا على ذلك. حب الله ورسوله أحب إلينا من كل شيء، جعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. يا أكرم الأكرمين، وأن نحب لا نحب أحدا إلا فيك ولك من أجلك، أن يحب المرء وأن نكره الكفر والفسوق والعصيان كما نكره أن نقذف في النار، فمن أعطي ذلك أذاقه الله حلاوة رحمته ولذة مناجاته، أن يكون ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي شيء سواه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين، واقذف ذلك في قلوب المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات حتى يتخلصوا من الترهات والبطالات والغفلات وإغراءات أهل الفسوق والكفر والشر والضر. يا حي يا قيوم يا بر، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمنتقل إلى رحمة الله هود بن حداد بن حسين أبو فتيم شبكم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وجعل من عذابه وقايته الجنة، خلفه في أهله وذويه وقربته بخلف صالح. أكرم نزول الذي أمزته أن يتقبل جميع حسناته، يضاعف كل حسنة إلى من هي، تجاوز عن جميع سيئاته، بدلها إلى حسنة تامة تحمل عنه وعنا جميع التبعات. ظله بظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، جميع النبي في دار الكرامة وراض عنا إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
3: القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشروا بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد.
4: وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبيكم من الرجل للرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته.
1: الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما

ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني، بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا.

واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاضب.

بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلم.

الراحمين, فرج على المسلمين يا الله, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, فرج على المسلمين يا الله, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, فرج على المسلمين يا الله. يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم الذعاف قضت

فيه عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم

أم هو على ثقه بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة. دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجهي مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

فمن شغل عنه بمال أو بولد أخطى النجاة، مثل الذي يتعلمون العلم للمرتبات، مثل مهاجر أم قيس خابت قصوده والنيات، فالآخرة هي الأهم عند السعيد من ذي الحياة، يتقن عملها أولا ولا يضيع العائلات، ومن تزوج نصف دين

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: وقفات مع الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور.
1: هكذا يقول الحبيب إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما لو كان هو الشيطان بنقول عوذ بالله من الشيطان وطار. فإما ينزغنك من الشيطان يا نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله تمنعك من ذات الشيطان، ما يصل إليك. لكن الشيطان له نفث، الشيطان له سم، الشيطان له لعاب، الشيطان له نظر، الشيطان له أثر. يترك الأثر ويذهب، الأثر موجود، الأثر موجود. وضرب لكم مثال كبير في رمضان. نحن نعلم يقينا من كتاب الله ومن سنة النبي محمد أن إبليس وأتباع إبليس لا يخلصون إلينا، ونحن المسلمون لا يصلون إلينا كما يصلون إلينا في بقية السنة. شهر رمضان صفت فيه الشياطين، منهم الشياطين، شياطين أنواع، في شياطين، في جن، في مردة، في عفاريت، كلها مخلوقات في هذا العالم ما نراها ولا نعرف عنها غير ما كتب، غير ما ذكر. هذه مسخرة في هذا العالم، منها مشغولة بناء، جزء منهم مشغولين بالإنسان بعمومه، وجزء منهم مشغولين في الإنسان بخصوصه. من الشياطين الذي يصفدون من هو مخصوص بالشهوة، مذكور عندكم في كتب الحديث لو عاد حد بيتذكر كتب الحديث، لأنها كلام سيد الملة صلوا عليه. قال لك إن الشيطان لصاحب الشهوة اسمه الأعور، موجود في كتب الحديث اسمه الأعور، شيطان اسمه الأعور، ما يشغل البشرية إلا بحجب. شوفوا الأعور يحجب الخير ويثير الشر. أنت ملآن داخل خير، أنت جوهرة، جوهرة ربانية أوجدك في العالم لأجل تنفع نفسك وتنفع غيرك، يبعدك عن نفع غيرك ويشغلك بنفسك ويشغلك بغريزتك ويشغلك بشهوتك ويشغلك بالمرأة ويشغلك بالنوم ويشغلك بالطعام ويشغلك بالرغبات وبالشهوات، ويقويها فيك حتى تنهار. إذا انهرت صرت ركام شهوة، صار الإنسان ركام. من هو الإنسان؟ الإنسان بالسمو. هذا الشيطان يفعل هكذا، سخر الله الشياطين. قال إن هناك في الآية الكريمة يقول إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كثير ما يسمع ما يفهم هذا الكلام، ما يؤمن به، ما يصدقه، نتيجة الحاجز الذي حصل، هذه الضبابية التي جاءت. شوفوا الضبابيات، نحن محتاجين مثل ما نصفي زجاج السيارة، نريد أن نصفي قلوبنا ونصفي عقولنا. لا تصدقوا يا أخواني اللي تسمعوها من الثقافات إنها جاءت لأجل تنمي شعوب وتبني أمة. كل الثقافات باسم ثقافات واختلافات وخلافات ونزاعات وصراعات داخلنا أو خارجنا، هي ما جاء بها لأجل تصفية الأرواح أو تصفية البيوت أو تصفية الأخلاق، جاء بها لأجل زيادة الطين بله.
0: وقفات مع الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور.

هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في أوانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 1800 للهجرة وطلب العلم وهو ابن 20 سنة، صنف التصانيف الكثيرة النافعة وحديث

حديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. ارتحل في طلب العلم إلى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، فجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأمم يتعذر إحصاؤهم. جمع ابن المبارك إلى علمه الجود والسخاء، فكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعود على طلبة الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، فشرب. توفي ابن المبارك في شهر رمضان 81 للهجرة عن 63 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: أيها الأحباب، هذا في جنوب إفريقيا يقول: لولا الإمام الحداد وراتبه ما عرف لا إله إلا الله ولا دخل إلى دين الله جل جلاله. ما هو الإخلاص الذي تم للقوم والذي سرى في أذكارهم وسرى في كتبهم وامتلأت به القلوب محبة لله ومعرفة بالله في سند قوي وصراط مستقيم، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسلوا وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي عليهم الرضوان. ولكن كم اليوم في البلدة قلوب لا تعرف معنى القيام ولا الثبات ولا التبعية، قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلفهم رهن الوطاء والمضجع استبدلوا ذلك إما بمسامرات في غفلات وإلا باتباع جوالات لا خشوع ولا خضوع ولا بكاء ولا ركوع ولا سجود. والذين يبيتون لربهم سجدا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. من بقيت عنده هذه الرغبة ليكون ممتثلا لهذا الأمر ويربي أهله على ذلك ويربي أولاده على ذلك؟ ومن الذي اغتر بهذه الترهات؟ إذا ولده يدخل الفلوس فهو من خير الناس، بميزان من؟ بذوق من؟ بأساس من؟ بأصل من؟ هذه لعبة لعب بها عدوك عليك، فاستجب لهاديك وناصحك ومرشدك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أولد صالح يدعو له، أولد صالح يدعو له، والذي سيكون ذخرا لك وسببا لارتفاع درجاتك وأنت في برزخك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: بالتسامح.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: من كنوز القرآن العظيمة آية تصلح حياتك كلها. من يشكو عراقيل في حياته، اضطرابات، مشاكل، تعب من شؤون حياته، فليكثر من هذه الآية العظيمة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه آية اللطف، يحيطك الله تعالى بلطفه في عافيتك، في بيتك، في عملك، في خروجك ودخولك، تكون في لطف من الله سبحانه وتعالى. خذ هذه الآية بقوة واقرأها كل يوم 10 أو 70 أو 100 مرة وواظب عليها، تحاط بألطاف اللطيف الخبير سبحانه وتعالى في علاه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: الناس.
1: المعنى أعتصم وأستجير برب الناس، أي مربيهم ومدبر أحوالهم.
0: مالك الناس،
1: أي مالكهم ملكا تاما.
0: إله الناس،
1: أي معبودهم الحق.
0: من شر الوسواس الخناس،
1: الوسواس أي الشيطان لكثرة ملابسته. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله تعالى.
0: الذي يوسوس في صدور الناس،
1: المعنى قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى.
0: من الجنة والناس،
1: بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي.

يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة، فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار، فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا، ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد، وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه. ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى 1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عقبة العوائق، أي التي تعوق سيره إلى الله. والعوائق في السير إلى الله تعالى أربعة. العائق الأول هو حب الدنيا، وحب الدنيا أي التعلق بها على نحو يشغل عن الله. والعائق الثاني الرغبة في المكانة بين الخلق، حب الشهرة، الظهور، حب أن يلتفت الناس إليه فيثنوا عليه. كيف يكون هذا عائقا عن الله؟ لأنه يشغل العبد، فربما يرتكب المعاصي، ربما يرتكب الأخطاء ليرضي الناس عنه، فيرضي الناس بسخط الله تعالى والعياذ بالله. والعقبة الرابعة وهي أصعبها النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء التي تؤخر صاحبها برغباتها، بشهواتها، بأطماعها، بمخاوفها، بما لديها تشغله عن الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهرة بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهراء بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه حقه يتواصل بالرقم التالي 77 07 85 644. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه له يتواصل بالرقم التالي 77 07 85 644.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حديثنا عن الإنسان وطبيعة الإنسان ومراد الله تعالى في الإنسان عندما ألزمه بهذا الشرع الكريم. فقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتكلمنا عن الجدلية، والجدلية قسمين، قسم محمود وقسم مذموم. أما الجدلية المبنية على الحوار مع الأدب مع حسن التلطف، فهذه مسألة تثبت العلم وتثبت القضايا وتنفع الأمم. وأما إن كانت الجدلية المبنية على الحقد أو المبنية على التشفي أو المبنية على الأذى أو المبنية على إثبات ما لا يصح إثباته، هذه هي الجدلية المذمومة في الإسلام، والتي ذمها الإسلام في أكثر من موقع، حتى أنه علمنا أن الحج وهو فريضة علينا، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن جعل الجدل مثل الرفث والفسوق، وكلها معاصي. إذن فالجدال وكثرة الكلام والإلحاح فيه حتى يؤدي إلى الغضب أو يؤدي إلى الانفعال أمر مذموم. كذلك في الصوم، إذا كان صوم يومكم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أو خاصمه أحد أو شتمه أحد فليقول إني صائم. ماذا يقصد بذلك؟ أي لا تجادل، لا تماري، فأنت في مستوى العبادة ممنوع عن المراء وعن الجدال. يترتب على ذلك أنه لو مارى أو لو جادل ذهب عليه الصيام وذهب عليه الحج. ولهذا كما هو معلوم أن الحاج الذي يقع في الرفث ويقع في الفسوق ويقع في الجدال يذهب عليه ثواب حجه، والذي الصائم الذي يقع كذلك في الرفث أو يقع في الفسوق أو يقع في الجدال أو حتى ينظر للمعاصي، هذا يذهب عليه ثوابه، خمس يفطرنا الصائم. هذه كلها تشير إلى أن الإنسان المسلم له ضابط شرعي في الجدال. عندما يخرج الجدال خاصة بين أهل العلم عن حده الشرعي، هنا يدل على أن هؤلاء العلماء وللأسف خرجوا من دائرة الشرع إلى دائرة الطباع الذاتية في أنفسهم، وهذا ما نشهده الآن في كثير من مظاهر القنوات أو ما يسموها بالمناظرات. المناظرات وضعها الأوائل في عصور التدوين وما بعد عصور التدوين، وتكلم فيها الفقهاء وناظر بعضهم بعض، لكن بشروط الأدب في المناظرة. فهناك شروط ذكرها أهل العلم للمناظرة: أن تنظر للآخر ولو كان مخالفا لك، أن تنظر له من باب الاحترام للرأي، من باب الاحترام للرؤية، حتى أنه يؤثر عن سيدنا الإمام الشافعي يقول: لو أنه جادلني أو خاصمني أحد فقال بالحق، فأنا هو يتنازل عن الحق مقابل أن يكون صاحب الحق هو المنتصر. وكثير الآن من المسلمين ما نراهم ونسمعهم في أحاديثهم قد يؤدي بهم الجدل إلى الخروج عن الأدب أو حتى عن التنازع أو عن المضاربة. المطلوب اليوم نحن في هذه كما أراها ودائما تعرض علينا هذه المناظرات، نرى عدم المشاركة فيها لأنها ليست لها ضابط، لأن الإعلام هو عامل مثير. يعني كثير من الإعلاميين هو اللي يفرح بالجدل أو يفرح عندما يرى التناشب بين الفريقين، بل حتى كثير من ما يسمى بالسبق الصحفي في زمانكم أو من المراسلات الإعلامية إنما قائمة على إثارة المشاكل والحروب والفتن وإثارتها وإعطاها مجال. أنا ما رأيت أحد مثلا جرى بآلة من آلات التصوير في قناة من القنوات لأجل يقدم عمل خدمة للأمة، مثلا إظهار شرف الأمة، إظهار أعمال الأعمال الصالحة، تكاد تكون هذه نادرة وقليلة. لكن الإشارة إلى الإثارة غالبا ما يثير النفس أو ما يثير العقل أو ما يثير القلب. بالطبع هذه كلها من وجهة نظرنا نحن مسلمون. من أين دخلت علينا هذه؟ دخلت علينا من داء الأمم، هذه كلها من داء الأمم، أصابكم داء الأمم، ومن داء الأمم أسباب الإثارة. من أسباب الإثارة الحقد والبغضة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. فنحن نحتاج في أجهزة الإعلام إلى إثارة منهج السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه. يعني صارت الصحافة، صار الثقافة، صار الإعلام، صارت الكتابة مبنية على أدب الحوار، مبنية على أدب العرض، مبنية على أدب الصورة التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى لأجل نشر السلام. افشوا السلام بينكم، عندما تكون الصورة سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما تكون العلاقات والحوارات سبب للسلام، هنا ترتقي الأمة وتبلغ إلى ما بلغت إليه. الله سبحانه وتعالى حاوره النبي في ليلة الإسراء والمعراج، واستخرج لنا من هذه الحوارات مسائل عظيمة. استخرج لنا الصلاة، حتى قضية الحوار بين موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما جعله يعود مرة أخرى من السماء الرابعة أو الثالثة إلى السماء الأولى، إلى ما وراء الحجب، لأجل أن يطلب من الحق سبحانه وتعالى تخفيف الصلاة. وهذه مجرد تعليم، هو التخفيف قد وقع في الأزل، وقد خفت الصلاة على البشرية وعلى هذه الأمة من قبل، لكن لأجل يجري الأمر مجرى الأسباب جعل الله كيف نتعلم أدب الحوار، كيف يحصل أدب الحوار فيما بيننا حتى لا يؤدي إلى الخروج عن دائرة الانضباط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المجالس التي تكون فيها المجادلة وتكون فيها رفع الأصوات. وقد ورد معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه كثير من الرجال ورآهم يتجادلون. فعلى سبيل المثال لما جاء أحد اليهود فأثار الأنصار على المهاجرين وذكرهم بيوم البعاث، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون، وكان قبل أن يؤدي القتال كان جدال، أن القتال يأتي ثمرة من ثمرات الجدال، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أجاهلية بعد إسلام؟ إذا عرفنا أن الجدال الذي نراه في كثير من أحوال المسلمين هو جاهلية وليست إسلام. أجاهلية بعد إسلام؟ قالوا يا رسول الله إن فلانا فعل كذا وكذا. قال دعوها فإنها منتنة، دعوها أي اتركوها، فهذا السلوك وهذا الأسلوب وهذه الطريقة اتركوها، اترك المناظرة، اترك المحادثة. قد تدعى إلى مناظرة في شيء من القنوات لسبب ولآخر لا تحضر، اترك هذا لأنك تبحث عن الثواب. فإن أنت انتصرت في حديثك فقد ظلمت آخر بسبب وآخر، وإن هو انتصر عليك يبحثون الناس عن هذه القيمة لأجل إسقاط الدين. أنا رأيت في مرة من المرات في شهر رمضان قناة معروفة من القنوات العربية الإسلامية يتجادلون في شهر رمضان في بعض الليالي حول بعض القضايا العقائدية التي يجري الآن الحوار فيها والصراع فيها، وبلغ الأمر إلى اللعن، وبلغ الأمر إلى أن يقوم الإنسان من مكانه، وبلغ أنه يضرب على يده على الطاولة بقوة، وترى الانفعالات وترى الكلام البذيء وترى التهم إلى غير ذلك. نحن نعتقد أن هذا الفعل لا يفعل إلا عمدا لأجل إشغال الشعوب وإثارة الشعوب، حتى صارت الجدلية مدرسة. الجدلية المادية اليوم صارت مدرسة، أفكار كثيرة وردت من الغرب، أفكار كثيرة وردت من الشرق، ليست من الإسلام بمكان. فلذلك هو المطلوب المناظرة عندما تلتزم بالشروط، الحوار عندما يلتزم بالشروط، شرح المسائل للخلق عندما يلتزم الناس بالشروط. عندما تجد الجهة المستقبلة للكلام، مستقبلة للعلم، بث ما عندك من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة في مكة عندما رأى الظروف غير قائمة لمفهوم نشر الرسالة، حفظ نفسه وما أدخل نفسه في شيء من الجدال. في بعض الأحوال حصل شيء من المناوشة بينه وبين المشركين حول قضية العقيدة وقضية الدين، أدى هذا إلى ضرب أبي بكر، أدى هذا إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لأجل إبراز علة الجدال المقيت لدى الآخرين. أما الإسلام فهو يدعو إلى المحاورة، إلى المناقشة، إلى المعرفة، حتى في مجالس طلبة العلم أحيانا في بعض الدروس الفقهية وفي بعض الدروس العقدية يضيع الوقت في المنازعات وفي الفرعيات وفي المتابعات التي توقر الصدور، لأنه دائما المزاح إضافة إلى الجدال، هذه توقر الصدور وتخلق في النفوس العداوة. فالذي يريد أن يصل إلى الهدف على معنى من المعاني قد يكون سكوته أولى من كلامه. والأفضل في مثل هذه الحالات التي انتشرت في أمة لا إله إلا الله هو السكوت. يجلس الناس المجالس يتحدثون الأحاديث، يجلس الرجل مع أهله، إذا رأى الأمر خرج عن دائرته يخرج، يسكت، يترك الجدال والنزاع حتى يظل الأمر بيده وليس فيه هناك عداوة ولا ضرر فيما بين الأسر، ما بين الناس، ما بين العلماء، ما بين المجتمع بعضه ببعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا ثائرة الجدل ويرزقنا إن شاء الله الصدق في العمل ويجنبنا كل شر ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: شكرا.
1: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال. ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة، والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
2: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
1: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

من طرائف النحويين. دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بالسواري، إذا خلا في الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني وانصرف، إذا مسخ الله القاضي حمارا بعته لك. قال السماك الزاهد لهارون الرشيد وقد دعاه إلى قدح ماء ليشربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت منك هذه الشربة بكم تشتريها؟ فقال هارون الرشيد: بملكي كله. فقال له السماك: فلو منعت خروجها، يعني لم تتبول، فبكم تشتريها؟ فقال هارون: بملكي كله. فقال السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. فبكى هارون الرشيد حتى خضلت لحيته. ألح سائل على أعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله، فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أولى الناس به وأحق. فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فطأطأ السائل رأسه وانصرف دون كلام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين.

0: قامت على وجهها أورثت عجائب إكرام المعبود للعباد وهواطل الفضل والإمداد وحقائق الإحسان والإسعاد بخيرات ما لها من نفاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك البر الرحيم الجواد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق والرشاد أكرم عابد وأحب عبد للمعبود معدن الكرم والجود صاحب المقام المحمود الأسوة والقدوة لكل من أراد الدخول في دوائر السعود. وعد الرحمن على محبته على متابعته أن يحب ويغفر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد النذير المبشر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان في الجهر والسر وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يعلم ويذكر ويبين ويبصر وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن في أنواع الطاعات سلالم ارتفاعات وحقائق انتفاعات للطائعين إذا قاموا بالطاعة مخلصين لوجه المطاع مقتدين بمن هو الأهل للاتباع. بل وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصي يعصي الإله ويمجدي. فصار للطاعات شؤون عظيمة يدرك الإنس والجن والملائكة منها ما يدركون، ويخزن الله تعالى في خزائن حسن جزائه وواسع إعطائه ما لا يدركون وما لا يعلمون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فانظروا كيف عاملنا هذا الإله الجواد وكيف قابلنا بالفضل الذي ما له من نفاد، وكيف يسعفنا بالإمداد والإسعاد على يسير من الأعمال نطيعه بها في الخافي وفي الباد. وجعل الرأس في الطاعة القلب والفؤاد، وله الأعضاء من بعد ذلك أتباع وأجناد. فمن صفى قلبه وبالخير قابله ربه انتصب فؤاده في محراب الشكر والعبادة والطاعة وانقادت الأعضاء له متزينة بالكف عن المحارم والجرائم والفعل للطاعات والصالحات بأقوى العزائم، فتتوالى أمطار سحائب الجود والغمائم بإحسان من المحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبذلك وجب على المؤمن أن يحسن النظر في حاله مع الإله البر الخالق الأكبر، ويستقر على مواصلة الطاعات في الظواهر والخفيات آناء الليل وأطراف النهار على استقرار واستمرار. وقد كان السيد المقتدى به يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويقول وكان في هديه أنه كان عمله ديمة، وإذا عمل عملا أثبته. وفي هذا قال قائلهم: لكل إلى شاوي العلا عزمات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. فالدوام والثبوت على حسن الوقوف على الباب مع التأدب بأحسن الآداب ومواصلة أدوات الاقتراب وهي العبادات والطاعات، هو الذي تفتح به الأبواب ويزاح بسببه الحجاب ويتحقق به الاقتراب ويعطى صاحبه من رب الأرباب بغير حساب. لا إله إلا هو، نظر الله إلينا وثبت أقدامنا على حقيقة الطاعة والعبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقولوا في ما يتعلق بما تقدم الكلام عليه من عبادة الحج والعمرة، وذكر لنا الأركان للحج والعمرة وأنها للحج 5 والعمرة 4 ينقص منها الوقوف بعرفة، ويبقى ركن الإحرام وركن الطواف وركن السعي وركن الحلق أو التقصير ثابتات للعمرة كما هي ثابتات في الحج. ويتميز الحج بالوقوف بعرفة في معان أشرنا إلى بعضها مما ذكره أرباب المعرفة، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك في الحج أو في العمرة، فالإحرام أن ينوي الدخول في حج أو عمرة، ولا يصح نية الدخول في الحج إلا في أشهر الحج من شوال إلى العاشر من شهر ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. فيه إشارة إلى ترتيب الأوقات وتخصيص كل وقت بما يناسبه، كما جعل الله للحج ميقات وللصوم أيضا ميقات وللصلاة ميقات، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موجودا. يعلمنا بذلك أن بقية أعمارنا نحسن توقيتها وصرفها فيما يفيد وينفع ويعز ويرفع. وما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله، فلا شيء يوقع في الهون مثل المعصية ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، ولا شيء يوجب العز مثل الطاعة دنيا وآخرة ظاهرا وباطنا. أعزنا الله إياكم بطاعته. ورجعنا في مراجيها. اجعل لنا الإحرام ومنية الدخول في الحج والعمرة. فمن نوى الدخول في الحج في غير وقت الحج انعقد عمرة. والعمرة طول الوقت ما تمتنع إلا على الحج المفرد أو المتمتع حتى يكمل أعمال الحج. فلا يمكن في أيامنا أن يذهب يصلي عمرة مثلا حتى ينقضي من أعمال الحج فيأتي له الإحرام بالعمرة. وعلمنا أن الله تعالى جعل هذا البيت الشريف الحرام هو البيت وضع للناس، وأن الملائكة حجته قبل أن ينزل آدم أبونا عليه السلام إلى الأرض. ولما أهبط الأرض وأمر بالحج فحج تعليم الله له، قابلته الملائكة مهنئة قائلين له بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، 2000 سنة ونحن نحج، انت عدك ما وصلت إلى الأرض. لا إله إلا الله. فهو البيت المشرف العظيم رب الأسرار. أما ظاهره فمن حجارة ونحوها من الأدوات التي دخل فيها الإسمنت وغيره، وأما حقيقته فرمز طلسم سر الذات، رمز بيهتدى إليه رجال الحق من كل ناظر، ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنهم مطار الروح من كل طائر. شرع الله به الطواف في أي وقت. قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وضاعف الله العبادات عنده فجعل الحسنة 100,000 لعموم المؤمنين الذين يعبدون الله في تلك الرحاب، حسنة الحرم. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال وأما حلاقك فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة من حسنات الحرم، حسنة من حسنات الحرم. قالوا حسنة الحرم 100,000. فكم يطلع العدد؟ كل 10 منهن بمليون، كل 10 حل شعر شعرات بمليون، 20 مليونين، 30 3 مليون حسن، 40 4 مليون، 50 5 مليون، وهكذا. وكم مئات شعر موجودة لو كلفوه عدها لتعبوا، لكنها معدودة في صحف الملائكة ومكتوبة كل شعرة بحسنة. لا إله إلا الله. وهكذا رفيع المتاجرة مع الرحمن، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، التجار مع الرحمن أرباحهم فوق كل التخيل والتصور وفوق كل شيء. أفلح من عامل الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا نظر إلى مطيعين لا يريدون وجه، عملهم بفضله تجاوز عن كل الشوائب التي في طاعاتهم وقبل منهم بالفضل، فتح لهم من أبواب المنن والمواهب والعطايا والمنح والتقريب والفضل والإحسان والامتنان والطهر والمعرفة وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء لا يقابلها شيء في متع الحياة الدنيا من أول ما خلقها الله إلى أن نفخ في الصور، ما يساويها شيء من كل هذا، كل هذا ما يساويها، كل هذا ما يساوي الواحد منها. يعطيها ربكم للذين يعاملونها، فلا تعرفون حقيقة التجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وماشي في تجارات الدنيا ينجي من العذاب، ها؟ لم أكثرها يعجل أهلها العذاب يتعذبون بها في الدنيا ثم يعذبون عليها في الآخرة، أكثرها هكذا. ولكن هذه تجارة تنجي من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. شفت العرض الكبير من عند الله الكبير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تريدون نذكر لكم بعض النتائج والثمار لهذه التجارة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وبعدين حتى شؤون حياتكم هذه وإن كانت قصيرة ومنقضية، فإذا أطعتموني أنا أرعاكم فيها، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. كلها يعطيها أهل طاعته جل جلاله. وبشر المؤمنين، لما أعاد الخطاب علينا ربنا قال خير عبادي أرسلت إليكم محمد، قوموا معه وخذوا مثال، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال من أنصاري إلى الله يعني مع الله، ينصرنا مع الله، الله الناصري، ما قالوا نحن أنصارك، وقالوا من أنصاري، ما قالوا نحن أنصاركم، قالوا نحن أنصار الله. أي نحن أنصار الله، يعني يعلمون أن عيسى ما يتصرف بفكر بشر ولا بهوى ولا بنفس، أنه مرسل من عند الله ومأمور بأمر الله اللي ينصره ينصر الله، قالوا نحن أنصار الله. فكان الله الحق يقول هكذا، كان من بني إسرائيل فاخترت منهم طائفة، وهذا الأكرم علي عبدي محمد أرسلت إليكم، ماذا تعملون؟ كونوا أنصار الله يا مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ثم قال عيسى بن مريم الحويم، قال حيونا حمزه، فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، ظهر المؤمنون. وتظنون ان المؤمنون بي على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما اضرهم ولا اؤيدهم؟ فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، وتأييد لامه محمد اكبر، ولهم معاني من الظهور من البداية في الرعي الأول من القرون الأولى، ثم معاني بعضها باطنة وبعضها ظاهرة على مدى القرون، ومنها في الحس، اسم الله واسم رسوله يردد في كل مكان وينتشر ويظهر ويزداد ويزداد عدد المرددين لذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على الرغم كل ما يعمل في المضادة والمعاندة والمخالفة والإغواء والصد عن هذا السبيل، بحماية من، برعاية من، بتأييد من، بنظر من. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله يحققنا وإياكم بحقائق الطاعة. ومن هذا الإحرام الذي هو الدخول في الحج والعمرة يتعلم معاني من الاتصال بالله تبارك وتعالى يتم فيها إحرام وانتهاء عن مألوفات وعن محرمات وعن مكروهات وعن شبهات وعن أنواع الغفلات. أو شهدت عيناي موطن قربهم هل فيتني أحرمت في من أحرم. وإذا بلغ المؤمن الصادق المخلص مع الله تبارك وتعالى إلى ميقات الدخول للمعرفة الخاصة ما بس أحرم ولبى فلبي ورقي وانتقي وصفي. الله أكبر. وهناك تتعشقه هذه الكعبة ولما آتاها الله تعالى وهو سر هذا البيت الحرام الذي بالنسبة لحسه بدل وتغير من وقت لوقت وتكسر وقيم وتهدم وقيم ولكن معناه ثابت راسخ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان أمينا. كل من دخله في الحس حرم الله على كل من آمن به أن يذيء أو يضره سواء العاكف فيه والباد يؤمن من دخله حتى ولو كان من الصيد والوحش أمنت فيه الوحوش ممنوع أحد يصطاده لأنه في الحرم فمن صح له الدخول والمعنوي في الحرم أمنه الله من غضبه وعقابه وعذابه ومن كل خزي وسوء من دخله كان آمنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام الهدي والقلائد. فأما حسه ففي آخر الزمان وبعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام بمدة يأتي الذي يكسره حجر حجر ويرميه في البحر ثم لا يعمر حسه لكن حقيقته باقية وقائم. فإذا حشر الناس قام البيت متعلق بمن كان تأدب مع الله تعالى في شان هذا البيت واتصل به قلبه وجاء الحجر الأسود وقد استودع إشهاد الله إيانا في أرواحنا عندما خرجنا من ظهر بنا آدم مسح ظهر آدم فخرج كل ذرة من سوء تخلق إلى يوم الدين اجتمعنا في نعمان الأراك ونادانا الرب وتكرم علينا بفتح الحجاب وأسمعنا منه الخطاب ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وكان عهد بيننا وبينه جدده فينا الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وكل صادق مع الله تبارك وتعالى في التخلي عن شوائب الشرك فهو في معنى من الإحرام. ومن صدق مع الله في التخلي عن المعاصي والذنوب فهو في إحرام. ومن صدق مع الله تبارك وتعالى بالعزم الأكيد بالتخلي عن الشبهات والمكروهات فهو في إحرام أشرف. ومن ارتقى وصدق عزمه مع الله بالتخلي عن جميع الغفلات والالتفات إلى ما سواه فهذا في أشرف إحرام. كل إحرام من هذه الإحرامات يوقفك على كعبة من كعبات القرب والشهود واحدة فوق الثانية. قال سيدنا الإمام الحداد يوصي بعض المتوجهين إلى الحرم: وعلم أن لله في باطنك بيتا، وعلم أن لله في باطنك بيتا هو قلبك. وقد أمر إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك، أن يطهراه للطائفين العاكفين فهمنا الملائكة والروحانيين والركع السجود. صف قلبك بعلمك وعقلك ما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. وانت عندك بيت لله وسط باطنك، طهره إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك لله تعالى، حفت به الملائكة وترددوا عليه وطافوا به، وأصبحت بين لمة ملك إلى لمة ملك. سمعت وأقبل الملك الميمون يلهمه، يعني فعل الخير، فصار آدمي كأنه ملك. شؤون ظاهره كأنها روح، وشؤون جسده كأنها روح هو قلب، صار المرؤوس كالرأس كما قال سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شأن هذا الإنسان: إذا صفى حاله مع الله وينادي أهل تلك الحضرات من الذين رقوا تلكم المراق الرافعات، يقول لي أحبابنا، يقول لي جيرتنا، يقول لي خدم سير الناس: أنتم وسائرنا، أنتم مقاصدنا، أنتم ذخائرنا البوسي والباسي، لا أوحش الله منكم يا أحبتنا، فإنكم أنسنا من بإناس، إذا ذكرناكم نارت سرائرنا وانكنس الصدر من هم ووسواس. وهكذا إذا تحكم ذكر الله على القلب وانكنس الصدر من هم ووسواس وأزعج النفس عن أوطان غفلتها، والقلب يخنس عنه شر خناس، يروح ويدنو الملك. هل يستلم القلب ملك، وملك في ملك بإلهام الخيرات. ويدنو الملك الميمون يلهمه خواطر الخير، والمرؤوس كالرأس. آدم يشبه الملائكة، وجسد يشبه الروح، نفس تشبه الروح، بعدين تنكشف الحجب عن هذه الروح، فتصعد الروح ترقى نحو معهدها من عالم الأمر في روح وأنفاس، كمثل حالتها من قبل مهبطها بهيكل الجسم في حبس وأحراس. لله، لله مسعود بواردتين من حضرة القدس، لا بالغافل الناس، ومستقيم على الأوراد يعمل طاعة طاعة طاعة، عبادة أدب حضور، صدق مع العزيز الغفور، ومستقيم على الأوراد يعملها لربه مخلصا يبني على أساسي، ومتق ورع ورع كل مشتبه، كل مشتبه بعد الحرام على منهاج أكياسي، والزهد في هذه الدنيا الغرور هو الملأك للخير، فاشرب منه بالكاسي، ثم الصلاة على الهادي وعترته البيت المطهر من دجس وأدناسي، ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه. الإحرام والطواف بالبيت العتيق لذلك السر العميق، أسرار الحبل الوثيق والطواف. يقول: فإذا طفت خضت في رحمة الله. والطواف بالكعبة المشرفة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، سبع طوفات، والوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر، والحلق بعده تخليا عن التفث وعن جميع الأدناس. وهذه الأركان للحج هي أركان العمرة إلا الوقوف. وكون الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، بحيث لو أحرم بعد تجاوز الميقات إن كان متعمدا أثم ويصح إحرامه ويجبر بدم إذا ترك الميقات. فعليه أن يخرج الدم عن ترك الإحرام من الميقات. فإن عجز عن الدم فصيام 10 أيام، 3 في الحج 7 درجة. كون الإحرام من الميقات كذلك واجب الرمي، واجب الرمي لجمرة العقبة أولا في ليلة النحر ويوم النحر، ثم رمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق، يومين لمن تعجل وثلاثة لمن تأخر فاتقى. القيام بالرمي واجب من الواجبات، وفيه اتصال بالرموز أننا نعادي عدو الله ولا نقبل وسواسه، وأننا نتصور الخليل إبراهيم، والرمي للشيطان، وزوجته هاجر، وابنه إسماعيل، وأنه تعرض للشيطان، الشيطان لهاجر ويقول لها كيف تتركين زوجك هذا يذبح ولدك قرة عينك ثمرة فؤادك؟ قالت إن الله هو الذي أمرك. قال إنما هذه رؤيا، رؤيا منام تخليط من الشيطان. قال ما أراك إلا أنت الشيطان، وحملت الحجر فرمته، فظن أنه بقلب الأمومة ورقتها أنه يحرفها، فذهب يتعرض لإسماعيل، فجاء له عند الجمرة الوسطى يقول يا إسماعيل أنت بعقلك وبالعقل إيه كيف؟ قال تدري ايش بيعمل بك ابوك؟ يذبحني. قال يذبحك؟ هو الله يامر بذبح حده؟ قال الله امره. قال كيف الله امره؟ قال رؤيا، هذه الرؤيا تقول على ابيها كذا، هذا خليل الله. حمل الحجر ورماه فار منه، فتعرض سيدنا الخليل ابراهيم عند جمرة العقبه. قال يا ابراهيم اتصدق رؤيا وتقتل ولدك؟ قال تقول هكذا يا عدو الله؟ إنما أنا عبد للرحمن، أنا ما أسخى على ولدي، لكن الله أمرني فأمر ربي، فحمل الحجر ورمى، ونحن نرمي هنا وهنا وهنا في أماكن الثلاثة. لا إله إلا الله. من بعدهم جاءوا هكذا من الأنبياء إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يده رفعا بينا ويكبر مع كل حفاة الله أكبر، وإذا رمى الجمرة الأولى جاء فاستقبل الكعبة المشرفة ورفع يديه يدعو مقدار قراءة سورة البقرة، ثم انتقل الجمرة الثانية وذهب يستقبل الكعبة ويدعو مقدار سورة البقرة، ثم يذهب فيرمي الجمرة العقبة الأخيرة ويمضي بعدها، ويقف للدعاء بعد الأولى والثانية. لا إله إلا الله. والصبر بعرفة إلى غروب الشمس هذا في خلاف عند الشافعية وغيره، هل هو واجب أو سنة؟ معتمد الشافعية أنه سنة، ما الإمام الغزالي في الحيل أنه واجب، وهو عند غير من المذاهب كذلك، يجب أن يجمع بين النهار والليل، ولكن من جاء متأخرا فحجه صحيح إذا جاء بعد المغرب، ولكن الأفضل يجمع في عرفة بين المغرب النهار والليل. فمن وقف بعرفة لو لحظة بعد زوال الشمس إلى الفجر صح حجه، ولكن الأفضل يجمع بين الليل والنهار فيحضر في النهار أولا حتى تغرب الشمس وهو داخل عرفة، ثم ينفر بعد ذلك. كذلك المبيت بمزدلفة ليلة الرجوع من عرفة، اختلف هل هو سنة وهو واجب، مذهب الشافعية أنه واجب، واعتمدوا أن الواجب في المبيت مزدلفة أن يحضر في مزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل. وقال المالكية معناه أن يمكث بمزدلفة أي ساعة كان مقدار ما تحط الرحال، ينزل يعني مقدار ساعة لا ربع، ينزل بمزدلفة في أي ساعة من أول ليلة وآخره. وقال الحنفية مبيت مزدلفة أنا يطلع الفجر وأنت في مزدلفة. وهذا وتسمى مزدلفة جمع، لما أرسل العلماء من مكة إلى الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه هذا الرسائل ويطلبون منه الإجازة، قال وما أتتنا منكم الرسائل إلا واحد سر بال بالي وذكرت جمعا على خلاف جمعي وحال قرب من عريب الجزعي، ذكرت جمعا خلاف جمعي. والإخواننا بالمسجد الحرام منا إليكم أكمل السلام، حمد رب عم بالإنعام ومن بالتفضيل والإفضال، وحق ود ثابت قويم بوقف عهد بالصفا قديم، قد تم بين الركن والحطيم على الصفا في الحال والوفا في الحال والمآلي، فلم نزل عنكم بهين سائل نشر الصبا ونسمة الشمائل، وما أتتنا منكم الرسائل إلا وأحيت سر بال بالي وذكرت جمعا خلافي جمعي. لا إله إلا الله. نعم المشاعر التي أقامها الحق تبارك وتعالى، هذا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق. قال الشافعية أن يكون أكثر الليل أين أكثر من نصف الليل موجود بمنى ولا يضر غيابه بعد ذلك، وطواف الوداع لمن أراد أن يفارق مكة أو ينصرف من الحج إلى بلده فيختم بالطواف. قال المالكية أنه سنة، قال الشافعي أنه واجب طواف الوداع، ويسقط عن الحائض إذا رفقتها أرادوا السفر والمشي فتسير معهم ولا يلزمها طواف الوداع. قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يطوف ويسافر. شعائر معظمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل أحرمت أرواحكم؟ أو عمرك كم قدوا أنت ما تعرف معنى الإحرام بترك الذنوب والمعاصي والآثام؟ ولن تبلغ كعبة القرب والرضا والوصول حتى تحرم إحرام الترك للذنوب والمعاصي والآثام. ها ينبغي تعلمنا هذه المجالس والحلقات، تعلمنا معاني الإحرام هذا للقلب والروح، ونتطهر ونتخلى عن جميع الشوائب والآفات. يا قدوس سبوح روح لنا الروح ومن علينا بالفتوح، وتولنا بما أنت أهله في جميع الشؤون، وهب لنا منك أكمل المنوح يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أفاض الله علينا وعليكم فيضات جوده، وأدخلنا في دائرة أهل شهوده، وحنن علينا روح حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي أهل الوفاء بعهوده. يا بر يا ودود ارزقنا الوفاء بالعهود واربطنا بصاحب المقام المحمود وارفعنا أعلى مراتب الشهود وأنت راض عنا برحمتك والحمد لله رب العالمين.
1: فتحنا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله المائل من سيدنا الفقيه المقدم محمد صاحب الحضره والمقام حبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحبيب الشيخ بكر جميع سادتنا الشيخ بكر جميع سادتنا المعالي ومواطن ومواطن الحاضرين بها الانبياء والمرسلين اولياء الصالحين بحق من يمسرهم بسرح الامور الظاهره والباطنه واحفظ الحبيب عمر طول عمره قبل أولادهم كل شر فوقهم من كل خير سلح المور الظاهر الباطن من يتن الله يعطي كل سائل منكم سوله الأمر بالله ورسوله وسلح بصلاح وصلاح الإسلام والمسلمين وأهلكم في هلاك وصلاح الإسلام والمسلمين ودمر أعدائنا وأعداء الدين على هذه النية وعلى من هو سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي الضالين امين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم سلفات اصلح الامور الظاهر الباطن فرج علينا يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنا واياكم مع اعاده للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: ما سر منا لا تدق ستر عنا وعافنا واعفو عنا وقل لنا حيث

0: لو تحضر بالأمثال.
1: لا إله إلا الله.
0: جودك وفضلك وبرك.
1: لا إله إلا الله.
0: يرجى وبطشك وقهرك.
1: لا إله إلا الله.
0: يخشى وذكرك وشكرك.
1: لا إله إلا الله.
0: لازم حمدك.

واجعل جنانك مصيري واغفر لي ما لجأت وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أوتي أحد من الأنبياء مثل ما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. جميع ما أوتيه الأنبياء فقد أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: فعيسى بن مريم قد أعطي إحياء الموتى. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم قد حن إليه الجذع صلى الله عليه وسلم، وذلك أعظم من إحياء الموتى، فأن الميت هو محل لخروج للروح وترجع إليه، خرجت منه الروح وترجع إليه الروح، ولكن هذه خشبة وهذا عود، ليس بأهل ما هو محل الحياة ولا محل الروح ولا محل التكلم. فقد حن وصاح لما فارقه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يخطب في على جذع في المسجد النبوي، كان المسجد النبوي مثل العريش وكان يخطب إلى جذع، فقال له تميم الداري رضي الله عنه: لو اتخذنا لك منبرا يا رسول الله. قال: نعم. فاتخذوا له منبرا على ثلاث درج، والمستراح الدرجة الرابعة من إثل، حتى صنع له ويضيع في المسجد في موضعه الآن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجاوز المحل الذي كان يخطو فيه وهو عند الجذع حتى ذهب إلى المنبر، فصاح الجذع وحن وخار وبكاء بكاء شديدا مثل العشار، مثل الصبي لما يبكي على أمه. قال: حتى بكى الناس كلهم في المسجد، ضج المسجد بالبكاء. فرجع صلى الله عليه وسلم وبادره ووضع يده عليه وبادره حتى سكن مثل ما يسكن الصبي، وأن مثل ما يئن الصبي. قال: ووضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الكرامة العظيمة معجزة بلغت حد التواتر، لا يستطيع أن ينكرها أحد، بلغت مبلغ التواتر مثل آيات القرآن التي فيها التواتر، وهذه المعجزة بلغت حد التواتر. فضمه إليه وصار يكلمه صلى الله عليه وسلم، قال: تريد أن تكون شجرة في الدنيا ترجع إلى محلك وينبت الله لك الخوص والسعف وتنبت كما كنت وتثمر كما كنت، أو تكون شجرة في الجنة لأولياء الله تعالى. قال سمعه يتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اختار دار البقاء على دار الفناء، اختار دار البقاء وهي الآخرة والجنة على دار الفناء وهي الدنيا. شوف كيف أنت، حتى هذا الجذع أفضل مننا في كل الأحوال كلها، اختار دار، ونحن اخترنا دار الفناء على دار البقاء، همنا كله وشغلنا في الدنيا نروح ونغدو كلها لحاجاتنا، وهذا قال: لا، أحسن لي دار البقاء وهو الجنة، وهو الآخرة يوم القيامة تكون في الجنة، يكون مأوى للصادقين، ويكون يعني أنه أكل للمكرمين. قال: وحن إليه الجذع رقة وشوقا. قال: ورجع صوتا كالعشار مرددا، فبادره ضما فقر لوقته، لكل امرئ من ذهبه ما تعودا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء.

0: تواصل بالرقم التالي 7711 8013 4. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه حقه يتواصل بالرقم التالي 7707 8564 4. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه له يتواصل بالرقم التالي 7707 8564 4.
1: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
2: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح الذي نعيش في أزمات متتاليات في هذا العصر، نظرا لعدم الفهم أو الفقه لهذا الخلاف. نناقش هذا الفقه وهذا الفهم لهذا الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر الحلقات أو الحلقة السابقة كنا ذكرنا فيها عن الخلاف الفقهي، وكان مدخل للخلاف الفقهي أو الخلاف الذي وقع في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. اليوم ننتقل إلى ما بعد هذه المرحلة. من المعلوم أو من سمات تلك المرحلة التي ذكرت أنها يعني الأخطاء الفقهية أو الخلافات الفقهية التي كانت في تلك الحقبة كانت محدودة ومحصورة، بينما اتسعت هذه الخلافات في من هم بعد الصحابة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم. دعنا نسلط الضوء على هذه الحقبة من الزمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات وأؤيد وأثني على كلامك من أن الخلاف بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم توسع وامتد وانتشر. الخلاف بين التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين زاد وكبر وانتشر وتنوع وتعدد، ويرجع السبب في ذلك حقيقة إلى عدد من العوامل، من أبرزها اتساع الأراضي الإسلامية. في أيام التابعين ومن بعدهم امتدت دولة الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. لك أن تتصور هذه المساحة الشاسعة بما فيها من آراء وأفكار وثقافات وعادات وأجناس من الأقوام وأديان كانت موجودة ثم دخلت في دين الله عز وجل، وما كان عندهم من ترسبات من أديانهم السابقة إلى آخره، انضوت كلها تحت راية الإسلام. هذا أدى حقيقة إلى أن يتعامل المسلمون وفقهاء المسلمين مع ما يرد عليهم من نوازل مستجدة بسبب هذا التوسع كما وكيفا، التوسع في المساحة والتوسع في استقطاب أولئك الناس بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم السابقة وغير ذلك. الأمر الآخر أن العلماء أنفسهم توزعوا في البلدان، فكان بعضهم إذا أردنا أن نقسم قسمة ثنائية، بعضهم استقر في المركز في مركز الإسلام في نواة الإسلام في مكة والمدينة، وبعضهم استقر في الأطراف، خصوصا يقارنون مكة والمدينة والحجاز يقارنها بالعراق على وجه الخصوص. طبيعة كلا الموقعين تختلف. مثلا في المركز في مكة والمدينة كانت وتيرة الحياة تمشي بشكل متقارب، لم تكن النوازل كثيرة متجددة. في نفس الوقت كان عندهم الحديث معروفا صحيحا مسندا، وبالتالي كانوا يتعاملون معه ويخصصون به العام من القرآن الكريم ويقيدون به المطلق من القرآن الكريم، وكان عندهم وفرة من فتاوى الصحابة والتابعين، فكانوا غير مضطرين لافتراض المسائل الجديدة وإعمال الرأي والقياس فيها. في علماء الأطراف كان الأمر يختلف تماما، كانت وتيرة الحياة متسارعة متغايرة متباينة، النوازل تنزل بشكل كبير، دخول بعض الناس من الأديان الأخرى في الإسلام مع ما يحملون من حقد وضغان على الإسلام وجرأتهم أدى هذا إلى أن يتجرأوا على الوضع وضع الأحاديث ودس الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فاحترز أولئك العلماء احترازات كثيرة في تلك الجهات، الأمر الذي جعلهم يضيفون قيودا واشتراطات على الحديث، خصوصا أحاديث الآحاد التي ذكرناها في حلقات سابقة التي يرويها ربما شخص أو شخصان أو عدد قليل من الرواة في الطبقة الواحدة، أضافوا اشتراطات، فهذا جعل جزءا من السنة لا يأخذون به، فكانوا لا يقيدون مطلق القرآن ولا يخصصون عام القرآن إلا بالأحاديث المتواترة المشهورة أو طبعا بآيات قرآنية، أما بحديث الأحاد ما كانوا يعني يستفيدون منها أو يعملونها في هذا الجانب كوجهة نظر عندهم، وكانوا يستعيضون بالرأي والقياس، وكانت المسائل تتجدد فكانوا يحترزون بافتراضات المسائل.
0: كل هذا الكلام شيخنا عن من كانوا خارج القطر المكي والمدني.
1: نعم، في الأطراف كما أسميها. نعم. في العراق على وجه الخصوص، نظرا لهذا التباين نشأت عندنا مدرستان. المدرسة الأولى مدرسة الحديث التي كان مقرها مكة والمدينة، ومدرسة الرأي وكان مقرها الأطراف وخصوصا العراق. مع اختلاف الفقهاء والمفتين وطريقة التعامل مع النصوص والأدلة أدى ذلك إلى وجود أول مدرستين متمايزتين في الفقه وفي التعامل مع المستجدات وفي طريقة الاستدلال. وجدت أول مدرستين في تاريخ الإسلام إن صح التعبير لهما يعني أسماء محددة، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي.
0: إذن هم أبرز المدارس الفقهية التي نشأت في فترة التابعين، هي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.
1: نعم، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. طبعا ينبغي أن ننبه على أن كلا المدرستين يأخذ بالحديث. نعم. وكلا المدرستين يعمل الرأي. نعم. في الاستنباط.
0: نعم، لأن كثير من الإشكال يقع في قضية البعض يفهم أن مدرسة الرأي تلغي الحديث ومدرسة الحديث تلغي العقل، وهذا أو الرأي، فهذا يعني يجب أن نتوقف معه ولو وقفة بسيطة.
1: طبعا نعم، هناك من يعتقد هذا ولكن هذا غير صحيح. بل كلا المدرستين فيها من العلماء الكبار بدءا من الصحابة الذين أسسوا لهذه الفكرة. نعم. ومن بعده من التابعين وأتباع التابعين من لا يشك في دينه وأمانته وتقواه واعتماده على السنة كمصدر ثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولذلك كلا المدرستين تأخذ بالسنة، وكلا المدرستين تعمل الرأي في الاستنباط ويعني الاجتهاد، ولكن الفرق بينهما يأتي في النسبة، نسبة الأخذ. كما ذكرت لك مدرسة الحديث يصح عندها حديث الأحاد وتعتمد على فتاوى من سلف من الصحابة والتابعين فتأخذ بها، وليس هناك مسائل تتجدد كثيرا عندهم، فما كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل. لذلك كانوا يكرهون كلمة أرأيت لو وقع كذا فما الحكم، حتى كانوا يسمون من يأتيهم بهذه الأسئلة يقولون من أين قدمت، من العراق، أرأيتي أنت، كانوا يسمونهم الأرأيتيين. ما كانوا يحبون هذه الطريقة من التعامل، حتى إن بعضهم كان يقول دعوا المسائل تقع فإذا وقعت أجبنا فيها. لكن في العراق الأمر كان يختلف، كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل وإلى إعمال الرأي والقياس، وكانوا يتحوطون في أحاديث الأحاد على وجه الخصوص نظرا لكثرة حركة الوضع في العراق. فبالتالي تمايزت هاتان المدرستان، وإلا كلاهما مشترك في الحديث والرأي، ولكن النسبة فقط تقل وتكثر.
0: دعنا فضيلة الشيخ نبسط الكلام في قضية الأمثلة التي تمايز بين هاتين المدرستين. من المعلوم أن يعني حتى المذاهب الفقهية كثير منها تأسس على واحدة من هذه المدرستين، فدعنا نوضح بالأمثلة كيف يعني وقع الخلاف بين هاتين المدرستين.
1: نعم، أنا سأعطيك مثالا بدأ منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهو يعطينا يعني توضيحا وإطلالة على فعلا طريقة التفكير. نأتي إلى بداية القصة. هذه قصة وقعت، امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، صحابية طلقها زوجها ثلاثا، وفي رواية طلقها البتة يعني استوفى الطلاق. تقول فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، رواه مسلم وأحمد وغيرهم. إذن هي تقول أن حسب حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها مطلقة ثلاثا. طيب، هذا معنى الحكم. جاءت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ربما وقع شيء من النوازل فسمع رأيها فقالت إنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. ماذا قال سيدنا عمر وهو يؤسس لمدرسة الرأي في قضية ننظر إلى الأدلة الأخرى ونعمل الآراء ونمايز بين هذه المتون من القرآن ومن السنة؟ فقال رضي الله عنه لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، رواه النسائي. يعني سيدنا عمر يقول إن عنده دليل آخر من القرآن أقوى من هذه الرواية، رواية الأحاد عن فاطمة بنت قيس. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يجعل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنة، يعني كان يوجب كما رواه مسلم والترمذي، يعني كان يوجب على الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا أثناء العدة أن يوفر لها السكن وأن يوفر لها النفقة.
0: أن هناك تعارض بين الحديث
1: تماما، هناك تعارض عكس الحديث تماما. يعني سيدنا عمر الآن لو هناك من يتجرأ يقول انظروا كيف يرد السنة، لكن ليس كرد من ذكرناه في حلقات سابقة، من كان يرد حديث أبوال الإبل وألبان الإبل بالفطرة، له ردها لدليل. هذا نتكلم عن الرد المقبول. طيب، على ماذا اعتمد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ اعتمد على الآية عندما قال لا نترك كتاب الله، اعتمد على قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا مكمن الشاهد، قال في العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالآية تثبت وجوب السكنة للزوجة على زوجها، فهو احتج بهذه الآية، لكنه يعني نسب فاطمة إلى النسيان، لم ينسبها إلى الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لعزرها وعاقبها، لكنه نسبها إلى النسيان. طيب، فلاحظ كيف تعامل مع الآية والحديث. إذن هو قدم الآية، أما الحديث فنسبه إلى النسيان، يعني لم يقول إنه غير ثابت، رده من أساسه ونسبها إلى النسيان. فاختلف العلماء على ثلاثة آراء في هذا القضية. هذه الثلاثة المذاهب الآن التي سنسمعها تؤصل لمدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة التوفيق بينهما. فما أدري هل هناك مجال،
0: والله لعلنا لدينا دقيقة أو دقيقتين.
1: طيب، هناك من العلماء من رأى النفقة والسكنة للزوجة عملا بحديث فاطمة بنت قيس،
0: نعم،
1: وهذه مدرسة الحديث، والإمام أحمد بن حنبل على رأسها،
0: أستاذنا،
1: نعم، أستاذها الإمام أحمد بن حنبل، ووافقه على ذلك أيضا أو توافق معه إسحاق بن راهوية، فقدم الحديث، قالوا حديث أحاد له تدخل في أن ينافس القرآن الكريم بالتخصيص والتقييد، فأخذوا به، وهما بهذا يمثلان حقيقة نموذجا لمدرسة الحديث. الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري كلاهما في العراق مدرسة الرأي، رأيا وجوب السكنة لها والنفقة عملا بالآية، وإذا وجب السكنة في باب أولى النفقة عملا بالآية، وهم بهذا يعني يؤسسان لمدرسة الرأي التي لم تأخذ بالحديث في تخصيص أو تقييد أو نسخ تلك الآية، إنما أخذ بالآية. ثم جاءت المدرسة المتوسطة بينهما، وهي مدرسة الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، مع أنه ينسب لمدرسة الحديث، لكن كما ذكرت الأمر نسبة هنا، والليث بن سعد، فأوجب على الزوج السكنة لزوجته عملا بالآية، لأنها قالت لا تخرجهن من بيوتهن، ودون النفقة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، ويعني أخذ من الآية شيء ومن الحديث شيئا. ما السبب في ذلك؟ هل هناك وقت له أيضا أم ننتظر؟
0: والله لعلنا يعني بعد الفاصل نكمل هذا الموضوع. أحبتي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة التاسعة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير من المسائل التي يدور حولها الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في قضية سيدتنا فاطمة بنت قيس، وكان الحديث فيها يدور حول خلاف الفقهاء بين مدرستي الرأي والحديث، وكنا توقفنا أيضا عند رأي متوسط بين هذه المدرستين، رأي الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله.
1: نعم، يعني أعيد باختصار، مدرسة الحديث التي تعطي هذه القداسة الكبيرة للحديث وتجعله يعني قريبا من القرآن، مع أنهم يعرفون أن القرآن هو يعني الأصل المقدم، لكنهم يأخذون بالسنة وبحديث الأحاد في التخصيص والتقييد إلى آخره. مثلا رأي الإمام أحمد أنه ليس لها النفقة والسكنة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، قدمه على الآية، أو رأى أنه قد يكون رأى أنه هو الذي نسخ الآية إلى آخره. أما مدرسة الرأي التي تنظر الأمور من زوايا مختلفة، حتى لو أدى هذا إلى أنها تتوقف في العمل بحديث، لكن لا تتركه بهوى النفس، لكن تقديما لما لدليل أقوى منه وهو القرآن الكريم، كما هو رأي الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقدم الآية فأوجب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا أثناء العدة. الإمام الشافعي نظر في بعض روايات الأحاديث، فوجد من بعض الروايات أن فاطمة بنت قيس كان في لسانها بذاذة، يعني كانت يعني رحمه الله مع أنها صحابية، لكن هكذا أنها كانت سليطة اللسان، فاستطالت على أحمائها، يعني عملت مشاكل مع أقارب زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيت الزوجية لكي تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فلم يجعل لها سكنة، ليس من الأصل أنها لا تستحق السكنة، هي تستحق السكنة لكنها أخرجها، فهي يقول لم تشأ أن تخبر لماذا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بهذا تتكلم على شيء يتعلق بأخلاقها أو بشيء بطبيعة يعني فيها ربما، فهو قال لن أخذ بحديثها بالسكنة لأنها تستحق السكنة بالأصل، وسأأخذ بالآية لأنه فهم لماذا أخرجت من البيت، لكنه أخذ بحديثها في النفقة لأنه لم يكن يرى النفقة إلا إذا كانت مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجة، أو إذا كانت بائنة لكنها كانت حاملا من أجل هذا الحمل، هو الذي في هذه الحالة تستحق النفقة. هنا الرأي ما بين الإعمال، الرأي ما بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وهذه ميزة تميز بها الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه أخذ عن مدرسة الحديث واغترف وعل ونهل من الإمام سفيان بن عيينة والإمام مالك بن أنس، وكذلك اغترف ونهل من مدرسة الرأي وخصوصا من محمد بن الحسن صحابي الإمام أبي حنيفة عندما كان معه في العراق، فاستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة.
0: نازلت شيخنا متهما بقضية يعني التعصب الفقهي لمذهب الإمام الشافعي، ولعل الكثير يمكن من الناس أو المشاهدين يتهمونك بهذا الموضوع.
1: إن شاء الله مع نهاية هذه الحلقات سيتبين عكس ذلك، وأن يعني حتى ما يتعلق بمذهب الشافعي سأتكلم عما فيه ربما من بعض يعني التجديد والتصحيح الذي عمله العلماء لاحقا، مما ينفي إن شاء الله تهمة التعصب.
0: جميل جدا. ويعني السؤال القادم فضل الشيخ، لعل يعني بداية لتأسيس أو للحديث عن المذاهب الأربعة، الكثير من أو المجمع بين الناس أن هذه المذاهب يعني ارتضاها المسلمون منذ نشأتها، ويعني استمروا في قضية الاتباع والتقليد لهذه المذاهب. بداية ظهور هذه المذاهب، لعل الكثير يتساءل عن ظهور هذه المذاهب وتكوين هذه المذاهب الأربعة، بالأخص على الرغم من يعني عدد التابعين أو الفقهاء في ذلك العصر بلغ المئات إن لم يكن الألاف. لماذا هذه المذاهب الأربعة، وأسباب أو ما أحاط حول هذه المذاهب من قضية يعني كيف نشأت هذه المذاهب وارتضاها الناس بهذه الطريقة؟
1: نعم، هذا حقيقة سؤال صحيح ومهم، لأن البعض يسأل ما هو السر في العدد أربعة. هو الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين أنه قيض للأمة الإسلامية أولئك العلماء الكبار، بدءا من فقهاء وعلماء الصحابة ومن بعدهم إلى هذا اليوم. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن هذه الأمة المعصومة في مجموعها، كما ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي أو ما قبله، إن أمتي أو إن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لم تسلم زمام الحركة العلمية إلى أي عويلم أو مدع للاجتهاد، إنما سلمته للعلماء الحقيقين بوصف العالم المجتهد المفتي القادر على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. في كل جيل من الأجيال كان هناك مجموعة من العلماء، وكان هناك مجموعة كبيرة من المتعلمين أو ممن هم يقلون عن درجة التمكن العلمي. حتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى، من العلماء في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود، عائشة، معاذ بن جبل، العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبي بن كعب، مجموعة من في عصر التابعين كان هناك أيضا مجموعة من الفقهاء، مثلا الفقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، خارجة بن زيد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مجموعين في بيتين من الشعر: ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وسليمان بن يسار هذا الذي نسينا، خارجة بن زيد بن ثابت. فهؤلاء سبعة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، الحسن البصري، مجموعة. وحتى في أتباع التابعين كان علي زين العابدين وابنه محمد الباقر وجعفر بن محمد، وفيه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الليث بن سعد الأوزاعي، سفيان الثوري، بن جرير الطبري، علماء كبار أئمة اجتهاد. ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى يختار من الناس أنبياء، ويختار من الأنبياء أولي العزم، ويختار من المسلمين الشهداء، اختار من هؤلاء أربعة، كيف اختارهم الله؟ حكمة بالغة فما تغني النذور. اختار أولئك الأربعة لكي تكون لهم مذاهب متبعة إلى هذا اليوم، أما غيرهم فلم يكن في تقدير الله عز وجل أن يكون لهم هذه المذاهب المتبعة. اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا نشك في إخلاص الجميع وفي تمكن الجميع علميا، ولكن في النهاية وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
0: جميل، نرجع إلى قضية يعني الاختصاص بهذه المذاهب الأربعة. الكثير أيضا يستشكل، وهذا يعني سؤال ملغم قليلا، يستشكل أن هذه المذاهب أو هذه المدارس أو إن شئنا نسميها مذاهب الأئمة الأربعة، يعني كما يقول البعض هم رجال ونحن رجال، وليس هناك أي داعي لقضية يعني أن نسميها مدارس ارتضيت من قرون، وأن هي المذاهب المتبعة لدى السنة في العالم الإسلامي بكليته وبأجمعه. فهل هذا التوصيف صحيح في قضية ربط المذهب باسم الإمام فقط، أم أن الموضوع يختلف عن قضية كون فقط أنه عالم واجتهد والجميع يأخذ من هذا العالم؟
1: لا، والحقيقة العالم، هذا العالم هو عبارة عن سلسلة، هذا إمام المذهب هو عبارة عن حلقة في سلسلة، هو تكون بالتقائه بعلماء قبله كان لهم الفضل في تكوينه وتأهيله علميا، ثم هو ساهم بدوره كما عمل غيره في تكوين رجال أتوا من بعده. فالسؤال، لماذا نسب المذهب باسمه؟ لماذا سمي المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والحنبلي والمالكي؟ لماذا لم يسمى مثلا المذهب السفياني أو المذهب الجريري أو المذهب إلى آخره؟ السبب في ذلك أن لأولئك العلماء دور أكبر من غيرهم، هذا تقديري. ما هو هذا الدور؟ أنهم ألفوا كتبا وفقها وآراء، واستوعبوا مسائل، وكتبوا ودونت فتاواهم في كثير من مسائل الدين. يعني نأخذ على ذلك مثال الإمام الشافعي، المراحل التي المحطات التي تكون فيها كانت في مكة والمدينة والعراق ومصر. في مكة والمدينة في البداية كان يتعلم، لما رجع بعد ذلك ثم ذهب إلى اليمن للعمل، ثم ذهب إلى العراق، في العراق أيضا تعلم، ثم لما رجع إلى مكة بدأ في التأليف، رجع إلى العراق مرة ثانية وهو يؤلف، رجع بعد ذلك إلى مصر وهو يؤلف، فتكونت له كتب، وفي كل مرة كان تلاميذه يدونون ويكتبون.
0: وأيضا هنا دور التلاميذ، يعني البعض يرجع قوة هذه المدارس إلى قوة تلاميذ هؤلاء.
1: بلا شك يرجع الفضل الكبير أو من يعني العوامل القوية هو وجود أولئك التلاميذ الذين دونوا الكتب والفتاوى، ثم قالوا هذا ما استفدنا مثلا من علم مالك بن أنس أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد. ففي النهاية نسبت هذه المدارس التي تكونت إلى أولئك الأعلام. ف دور التلاميذ كبير جدا. يعني بعض العلماء لم يكونوا يقلون عن درجة أولئك المجتهدين، لكن لم يتيسر لهم التلاميذ الذين يكتبون وينقلون. صحيح. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه يعني لا يغضب مني علماء المالكية، أن الليث بن سعد يقول الإمام الشافعي وهو قد درس على الإمام مالك ثم عثر على فتاوى الليث بن سعد لما انتقل إلى مصر واطلع عليها، قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك، وهذا الروايتين يذكرهما الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالتلاميذ لهم أثر. كذلك عدم وجود من يتبذهب بهذا المذهب من ذوي الجاه والسلطان والأمراء، هذا دور. عامل آخر، ربما طبيعة المذهب قد تكون متشددة احتياطية لا تجاري مستجدات العصر، فيجفل الناس عن ذلك المذهب فيموت، وبقيت هذه المذاهب الأربعة لهذا التميز في التأليف والكتابة والاستفتاء ويعني الإحاطة بكثير من الفتاوى في مختلف الأبواب.
0: ولعلنا شيخنا أيضا نخصص يعني حلقة قادمة في قضية التمذهب على هذه المذاهب، لكن الوقت لا يسع الآن. أشكرك فضيلة الشيخ، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. إن الله تعالى طيب أي منزه عن النقائص لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني دلني على عمل ينفعني. لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب.

0: قوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته به.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، بفضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة أي أجر كأجر الصدقة. شهوته أي لذته. وزر إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف، وإدخال البشرى على النفوس، وتطيب الخواطر. وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى

0: النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغارسها، فحملت من عامها.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

تستوى الصلاة تدلو تراسو صلاة الأقدام يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر الله أكبر كبيرا كثيرا وسبحان الله. وجهت وجهي لله الله أكبر سمع الله لمن حمده

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله ما يا ربنا علينا من يا
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات الطيبات لله. السلام عليكم. هذا سلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المرحبا.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: الفاتح ان الله يجعل فرطا لابويه وشافعا ويسكنه الجنه برحمته والدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
0: صلي عليه يا صالح، صلي عليه.
1: صلاه الطوف اللي ذكرت

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا الله اهدر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين.
0: الله أكبر.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين. اللهم بارك على سيدنا محمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتح أن الله يجعله فرطا لأبويه وشافعا ويسكنه الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله القائل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فميز الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بالعلم فعلمه، وكانت هذه الميزة العظيمة. ويقول الله سبحانه وتعالى لأفضل خلقه الذي علمه ما لم يعلمه غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال له: وقل رب زدني علما. فطلب العلم والتزود من العلم خصلة عظيمة رئيسة في ديننا. التعلم هو أمر رئيس في هذا الدين. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. ويقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فثلث الحق سبحانه وتعالى بأهل العلم، أولو العلم، أصحاب العلم الذين آتاهم الله العلم. وأي علم هذا؟ هو هذا العلم الذي نحن وإياكم فيه، هذا العلم الذي يعلمنا الحلال والحرام، هذا العلم الذي يعلمنا تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يعلمنا الاستعداد للآخرة. هذا هو العلم المقصود الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هنالك علم آخر، هذا العلم الأول الذي نتعلمه ليعلمنا الله سبحانه وتعالى العلم الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم الذي يوصلنا إلى تقواه سبحانه وتعالى، ومن خلاله يرحمنا الله سبحانه وتعالى فيهبنا هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين أي يعلمه هذا الدين، والدين الذي هو الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأركان التي ينبغي علينا أن نتعلمها. هذا العلم، طلب العلم فريضة على كل مؤمن، طلب العلم فريضة على كل مؤمن، على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم واجب. وما هو العلم؟ هذا العلم الذي يعلمك الحلال والحرام، ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وما تتقيه سبحانه وتعالى بهذا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى سيدنا أبو الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. أنت تطلب تسلك هذا الطريق وهو طلب العلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقودك ويختار لك طريقا إلى الجنة عن طريق هذا السلوك، عن طريق هذا العلم الذي تسلكه، هو طريق إلى الجنة. أن تأتي وتطلب هذا العلم هو طريقك إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. منزلة عالية، مع أن طلب العلم الواجب واجب على كل مسلم، إلا أنه مع وجوبه انظر إلى هذه المنزلة العظيمة، أن الملائكة بمكانتها عند الله سبحانه وتعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال العلماء أنها تضع أجنحتها في ثلاثة معاني. المعنى الأول أن تضع لها، تضع له أجنحتها خشوعا وخضوعا وتواضعا له لطالب العلم في حالة طلبه للعلم. وقيل أنها تضع أجنحتها أي لا تطير، فهي تمكث في الأرض وتقرب إليه، تقرب إلى طالب العلم هذا، تنزل من السماء إلى طالب العلم فتحف طالب العلم. فكل طالب علم يقصد طلب العلم بصدق لا شك أن الملائكة تحفه، وهي منزل عظيمة. وقال أيضا العلماء أنها تضع أجنحتها تحت أقدام طالب العلم، يمشي على أجنحة الملائكة، منزل عظيمة. يقول الإمام الشافعي: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إن لم يكونا لا اعتبار لذاته. فهذه الحالة التي نحن وإياكم فيها، حالة طلب العلم، حالة شريفة وحالة من الرشد العقلي، الرشد الذي مدحه الله سبحانه وتعالى وذكره في القرآن العظيم ولم يذكر الذكاء. ففي تعليمنا، في مبادئ التعليم عندنا حالة الرشد. ما هو الرشد؟ الرشد أن تختار الصواب وتفعله. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا الرشد، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، أي يعمل أنه يكفر بهذا الطاغوت ويؤمن بالله، أفعال كلها أفعال مضارعة، فهذا هو الرشد، أن تختار الصواب وتفعله. وهذه الحالة التي نحن وإياكم فيها هو اختيارنا أن نتعلم، هذه حالة يحبها الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى بيان لمكانة هذا الرشد، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي إذا رأيتم منهم التصرف الصحيح في الأموال، أن يختاروا الصحيح والصواب ويفعلونه، هو هذا الرشد، وليس الذكاء، ليس الذكاء. لأنه قد يكون إنسان ذكي ولكنه سفيه في تصرفه في أمواله. ففي التعليم وفي مبادئنا الإسلامية الشرعية الرشد، حالة الرشد هذه نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا وعليكم، أن قذف في قلوبنا هذا الرشد الذي هو هبة من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم، من إبراهيم هذا؟ نبي الله، خليل الله، أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهبه الله سبحانه وتعالى هذا الرشد. فاختياركم لطلب العلم وقدومكم إلى هذه الأماكن واقتطاع جزء من أعماركم لطلب العلم، هذا غاية في الرشد، غاية في الخير الذي يسوقكم الله سبحانه وتعالى. فاغتنموا هذه الساعات واغتنموا هذه الحالة العظيمة التي أكرمكم الله سبحانه وتعالى من الرشد، ولا ينقطع خير طالب العلم ولا ينقطع الخير له، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن العالم، وإن مكانة العالم ومنزلة العالم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فطلب العلم نعمة كبيرة الله أنعمها علينا وعليكم، يسر لنا هذا الطلب، أمور ميسرة ولله الحمد، لم يبقى إلا أن نبذل الجهد ونستعد لهذا الطلب ونمضي أوقاتنا في تحصيله لأنه فترة من الزمان ولن تتوفر هذه الظروف كلها تجتمع لك في بقية عمرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيك. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا رب.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول مسألة أخرى من مسائل الإنسان وما ذكره الله سبحانه وتعالى مما ركبه فيه، فقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. الكلام في هذه الحلقة حول مسألة الإنسان والكدح. الكدح هو الجهد المبذول للوصول إلى شيء، ولذلك يشير الحق سبحانه وتعالى ويخاطب الإنسان ويقول: أنك في هذه الدنيا خلقت للكد، وخلقت للتعب، وخلقت للابتلاء، وخلقت للعمل. كما هو معروف أن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي بمعنى أنك لن تصل إلى مرادك سواء كان في الآخرة، ولا تصل إلى مرادك في الدنيا إلا ببذل مجهود قد يجهدك، أو بمعنى أدق قد يرهق عندك الاستعداد والإحساس والجسد وإلى غير ذلك. وقد ورد في الروايات أو في الآثار أنه لما نزل سيدنا آدم إلى عالم الأرض تعب بالعمل وبما علمه جبريل من الكد ومن الحرث وغير ذلك، وكان يشعر بالتعب، فذكر بالآية الكريمة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملك فسجد لإبليس أبى، هناك إلى أن قال: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي إنه إذا نزلت إلى الأرض أو نزلت إلى الحياة ستشقى، سيكون لك شيء من التعب والكد الذي تتحمله بسبب المعصية، بسبب عدم الالتزام. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلقه للإنسان أن أمره مبني على الكد، وخاصة بعد نزوله للأرض. أما الكد قبل ذلك فلم يكن، فالإنسان عاش مع حواء في الجنة على أفضل الأحوال، هكذا أشار إليه القرآن، أنه يأكل من حيث ما يريد من الجنة دون أن يتعرض للكد أو يتعرض للتعب أو يتعرض للكدح. لكن حقيقة الطبيعة الإنسانية هي في الأرض، أي أن الله خلقه لذلك عندما ينزل الأرض. فهناك ارتباط بين الخلافة وبين الكدح، فعندما تولى الخلافة ونزل إلى عالم الأرض بدأت قضية المكافحة، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لأنه إذا قال إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، الخطاب ليس للمسلم، هو الخطاب عام لكل البشرية، أي أنك لن تبلغ إلى ما تبلغ إليه إلا بالكد، لن تعرف الاختراع إلا بالكد، الاكتشاف إلا بالكد، الزراعة إلا بالكد، القمح إلا بالكد، الاستخلاص البترول إلا بالكد. اللهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الاختراع والاكتشاف لأجل يخفف هذا الكد. فالأولون كان كدهم مرهق، لأنهم كانوا يعتمدون على وسائل اليد وعلى وسائل الذهن وعلى الحركة الطبيعية العادية والوسائل الخفيفة. عندما أعطى الله الإنسان القدرة على الوسائل فصار يستخرج مثلا بالآلة وتتحرك الآلة، ويسافر بالطائرة ويسافر بالسيارة، سهلت على الإنسان الوسائل، وسهل على الإنسان استعمار الأرض، أي الاستفادة منها بحكم ما نجح فيه من الكد، بحكم ما نجح فيه من الكدح، أي بما بذله من الجهد حتى بلغ إلى النتيجة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أعطيتك هذه الصفة، وهي صفة الكدح في الدنيا، لأجل أن تستخرج ما فيها، لأجل أن تستخرج ثرواتها، لأجل أن تستخرج ما وضع الله سبحانه وتعالى فيها، فلن يتأتى للكسول. دائما لو نظرنا إلى أي شعب من الشعوب أو نظرنا إلى أي جهة من الجهات، ليس لهم قدرة على الإنتاج، كما نحن الآن فيه كأمة إسلامية أمة مستهلكة، لسنا أمة منتجة إلا القليل. فهذه دلالة على أن عطلنا وظيفة الكدح، أي بمعنى أننا أعطينا الكدح مساحة قليلة لا تتناسب مع الزمن ولا تتناسب مع العصر، لأن الكدح معناه سلوك إنساني. فإذا رأيت الكافر يكدح يجب المسلم يكدح، إذا معنى يكدح يعني يبذل جهده في المعرفة والعلم حتى يصل للنتيجة المترتبة على ذلك. وهذا دلالة على أن الله خلقنا لإعمار الأرض. بالطبع هناك صفة خاصة لأهل الزهد، في كثير من العلماء أو كثير من الأولياء عندهم يسموه سلوك الأفراد. سلوك الأفراد أن يكون تاركا للحياة الدنيا بكل ما فيها، غالبا إذا لم تكن عليه مسؤوليات. لكن من تحمل مسؤوليات عليه أن يجمع بين الأمرين، بين الزهد في الدنيا وبين الكدح فيها. لا بد أن يزهد فيها، أي لا يجعلها تسيطر وتهيمن على قلبه حتى تخرجه عن دائرة الأدم مع الله، وأن كذلك يبحث ما استطاع على إيجاد الأسباب المؤدية إلى إيجاد الرزق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فأخى بين المهاجرين والأنصار. هي عبارة عن عملية مشاركة لأجل إيجاد رزق، لأجل إيجاد حركة. فالحق سبحانه وتعالى يثبت للبشرية كلها أن الإنسان كادح إلى ربه، عليه أن يفهم أن وجوده في الحياة الدنيا عليه أن يكدح للحياة الدنيا لسبب، وعليه أن يحاسب نفسه لأجل الآخرة حتى يجد الثمرة. فمن كدح في الدنيا كما هو معروف سيجد ثمرة الكدح في الدنيا يعطيه الله مما فيها، كما هناك جاء في الآية في سورة الإسراء: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الحياة الدنيا أعطاه الله، من كدح في الدنيا أعطاه الله لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى، هذا كدح، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أن يعني ربط بين الكدح في الحياة الدنيا وبين الأمر في الآخرة وهو مؤمن، إذن رفع الله عطاء كما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، مسلم كافر، ما دام يكدح في الأرض ستأتي النتيجة. هذا زرع حصد، هذا اخترع، هذا اكتشف وجد الشيء. فنظام الكون مبني على الكدح، أي مبني على أعمال اليد، مبني على أعمال العقل، مبني على أعمال الجوارح لاستخراج ما في الأرض من كنوز، لاستخراج ما فيها من مواهب، لاستخراج ما فيها من ثروات. فإنها لا تتأتى إلا بالكدح، ولا تتأتى هكذا من غير سبب. ولهذا يخاطب الحق الإنسان ويقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي بمعنى أنك ستعمل في الحياة فعليك أن تحسب حسابك لربك، كما قال: اقرأ باسم ربك، اكدح باسم ربك، اشتغل في الحياة الدنيا لكن اجعلها باسم الرب، لا تجعل هذا الكدح يقطعك عن الخالق. وهذا ما جرى في نظام القوانين النظرية، أنها انقطعت عن الخالق. فيما سبق معنا أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عرف القوانين قال ما في رب، إذن هذا استغنى بالفرع عن الأصل. وكذلك في الكدح قال لك: تكدح اجعل كدحك لربك، فإن الله يثيبك على العرقة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، نتيجة أنه كدح فتعب فأثيب على ذلك. وهذا فيه جملة من الأحاديث النبوية المشير إلى فضل العمل وإلى فضل الكدح في العمل وإلى فضل انتظار الثواب من العمل الذي يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله تعالى للعمل الصالح، ووفقنا إلى كل خير، وهدانا إلى ما يحبه ويرضاه، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في إطلالة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نستضيف فيه ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا أنهينا الحلقة السابقة بالكلام عن التمذهب والمذاهب الأربع ونشأة هذه المذاهب ومشروعية أو جزء من مشروعية هذه المذاهب. نريد اليوم أن ندخل في قضية المشروعية لقضية التمذهب الفقهي. نعرف أن هذه المذاهب الفقهية أخذت قبولا عاما من علماء المسلمين المتقدمين وأيضا من عامة المسلمين من أهل السنة والجماعة، لكن مشروعية هذا التمذهب كان في هذه الفترة عليه لغط كثير في قضية هل من المشروعية أن يلتزم أحد العوام أو طلاب العلم أو العلماء بمذهب فقهي معين، والبعض يسمي هذا خروج أو ابتعاد شيء قليلا عن الأدلة الشرعية التي من الكتاب والسنة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد الترحيب بك وبالإخوة والأخوات، أقول إن تصور مشروعية أو عدم مشروعية التمذهب الفقهي يحتاج إلى مقدمة في بيان مراتب الناس في التعامل مع الفقه. طلبة العلم الذين انضووا في طريق طلب العلم سواء في بداية الطريق أو في منتصفه أو في آخره، هم في الحقيقة على درجات وعلى مراتب، فإذا فهمنا كل مرتبة وكل درجة إن ذلك نستطيع أن نعرف مدى مشروعية اتباع مذهب من عدمه. المرتبة العليا، المرتبة الأولى العالية، مرتبة الإمام المجتهد الذي قد قطع الشوط إلى آخره، كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، أمثال أولئك العلماء وما شابههم وحتى من كان دونهم شيئا قليلا، هؤلاء وصلوا للدرجة النهائية. فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد، لا يجوز لهم أن ينضوا تحت اجتهادات ومظلة من قبلهم. هو وصل إلى درجة الفهم الكامل أو قريب من الكمال في الكتاب والسنة، فيلزمه أن يجتهد في هذا، وهذا ما نص عليه علماء أصول الفقه. قالوا إذا وصل لهذه الدرجة، يعني المجتهد، لا يجوز له أن يقلد مجتهدا. ذكروا إلا في حالات، لو ضاق عليه الوقت وقعت به نازلة وقد ضاق وقتها بحيث أنه سيترتب على عدم الإفتاء فيها خسارة معينة، إما في روح أو في مال أو ما شابه ذلك، ولم يتمكن الآن من الاجتهاد، يحتاج إلى التريث والتأمل، فليقلد من قبله. أما ما دام أنه هناك سعة وهناك قدرة فيلزمه الاجتهاد. هذه مرتبة.
0: دعني أتوقف مع هذه المرتبة فضيلة الشيخ، مرتبة العالم المجتهد، هل المقصود بها هنا عملية الإفتاء أم ما يخص هذا العالم في أمور العبادة؟ يعني هناك فرق بين تعبد هذا العالم لشخصه أو عبادات هذا العالم، هل يأخذها من تقليد أو يأخذها من اجتهاد الشخصي، أو من عملية الإفتاء اللي هي تعتبر شغلة يعني متعدية نسميها، فهو يفتي للناس، فعملية أنه لا يجوز له التقليد أو الاجتهاد، هل هي في قضية عبادات الشخصية أم هي قضية إفتاء أهل الناس؟
1: يعني هو إذا وصل إلى هذه المرتبة العالية في الفقه في دين الله عز وجل، فسواء كان على مستوى إفتائه للعامة أو على مستوى عباداته الشخصية، يلزمه أن يعمل بموجب ما رآه هو وتوصل له من الأحكام. هناك مرتبة دنيا في بداية الطريق، العالم الذي الآن بدأ يقرأ المتون وأمثال الكتب الصغيرة، مثل هذا لم يصل لهذه الدرجة بعد، الآن طالب كلية الشريعة، لا يطلب منه الآن، هو يطلب منه الآن في بعض أن يرجح، هذا من باب التجريء على الترجيح وربما من باب التعويد، لكن في الحقيقة هو لم يصل إلى هذه الدرجة بعد. فأمثال هؤلاء مطلوب من أن يتقيد إما بعالم أو مجموعة علماء أو بمذهب يسأله ويقرأ كتبه حتى يتفقه في دين الله عز وجل. العالم المتوسط هذا يستطيع أن يلحق مسائل جديدة على المذهب الذي يتبعه. الآن مثلا لما نقول مذهب الإمام الشافعي، ليست كل المسائل المذكورة الآن في المذهب هي كلها من اجتهادات الإمام الشافعي، بعضها بل كثير منها أضيف على مدار هذه القرون. فلاحظ الآن أن درجات

0: مراتب أخرى.
1: جميل. نعم. ليتك شيخ تقسم هذه المراتب، لأن يعني حصل خلط بالنسبة لي في قضية هذه المراتب. أولى هذه المراتب هو العالم
0: المجتهد. العالم المجتهد.
1: جميل. وهذا يجب عليه أن يقوم بعملية الاجتهاد ولا يكتفي بعملية التقليد.
0: نعم. نعم. ثم هناك العالم الذي أقل منه، هو العالم الذي له القدرة على يجتهد في مذهبه، يعني أصول المذهب وقواعده وأسس ليست هي هو الذي أسسها. نعم. أسسها إمامه. نعم. ولا إما الذين أتوا بعده، فيأتي هو لكي يجتهد من خلالها
1: ويفرع من خلالها.
0: هذا يسمى مجتهد مذهب، يعني هناك مجتهد مطلق درجة العليا، هناك مجتهد مذهب. جميل. ثم هناك مقلد مذهب، وهو الذي حفظ المسائل وإذا سئل من خلالها يعني أفتى من خلالها. جميل. نحن في هذه المرتبة. نحن يعني حفظنا مثلا 10% 20% من المذهب الشافعي، نسأل عنه فنجيب، هذه هي مقدرتنا، لم نصل حتى للدرجة
1: المتوسطة. وكل هذا السلك من يعني التزم قضية طلب العلم و دخل في هذا البحر. أما في طور أو في بالنسبة للأفراد الذين لم يسلكوا طريق طلب العلم خصوصا في عملية الفقه، فهم ليسوا من ضمن ما تكلمنا.
0: نعم. هؤلاء لا مذاهب لهم
1: حتى وإن كانوا على مستويات عالية من مراتب الأكاديمية
0: شهادات العليا. نعم. لأن حظه في الفقه والعلم يعني حظ محدود. فهذا مذهبه مذهب مفتيه. ربما يقول أنا شافعي أنا مالكي تقليدا لأسرته أو منطقته، لكن في الحقيقة ليس له مذهب، مذهبه مذهب من يفتيه، كل من سأله من العلماء فأجابه فهذا هو مذهبه.
1: جميل جدا. بالنسبة للشأن المسلم الذي يسلك طريق الفقه، ذكرنا هذه المراتب وذكرنا أنها تختلف من مرتبة إلى مرتبة. قضية التفقه على عالم من هذه العلماء، هل يعني نلزم أيضا طلاب العلم بأن يلتزموا مذهبا واحدا، أم أن تعدد المذاهب بالنسبة لطالب العلم هو مقبول أيضا؟
0: نعم، يعني الإنسان المسلم أمامه خيارات. إذا أراد أن لا ينشغل بشأن الفقه والعلم، قال أنا أعرف كيف أصلي وكيف أصوم وأعرف فروض العين علي، فمثل هذا لا يلزمه أن يتمذهب. لا نقول يجب عليك أن تكون شافعيا أو حنفيا أو كذا،
1: وله خيار في اختيار أي مذهب من هذه المذاهب،
0: وبالمقابل له أن يختار أي مذهب منها. إنما الواجب عليه أن لا يقدم على أمر من أمور التي فيها حكم شرعي إلا وقد سأل عالما بصيرا، أو أنه علم، سواء كان هذا العالم من اجتهد بنفسه وكان من أهل الاجتهاد، أو أنه من العلماء الذين يأخذون من هذه المذاهب. جميل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جميل. وقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أن ينفروا يجاهدون، فلولا ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بدون النفير ولا يمكثون معه ليتفقهوا منه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني تنفر تجاهد، ليتفقهوا في الدين، يعني لكي تتفقه الفرقة المتبقية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هذا أحد التفاسير. إذن هناك فرقة تجاهد، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تبقى فرقة تتفقه منه حتى إذا رجع المجاهدون قام أولئك الفقهاء فعلموا وفقهوهم. وبعضهم يرى أنها بالعكس، أن الفرقة تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه معه وتجاهد معه، فإذا رجعوا علموا من جلس في المدينة لأعذارهم ومشاغلهم والقيام بفروض الكفايات من الناس، وهذا ذكرها المفسرون. فمثل هؤلاء فليسأل من شاء من العلماء، مرة يسأل فلان وفلان وفلان، طبعا بشرط وضعوا لها العلماء شروط سنذكرها فيما بعد، يعني القضية ليست قضية تشهي. نعم. بشرط ألا يتبع الرخص، ألا يكون هناك تلفيق، ألا يكون هناك اتباع الفتاوى الشاذة، هذه نعلن أخر الحديث عنها إن شاء الله. سنخصص لها حلقة بالحلقات بإذن الله عز وجل.
1: جميل جدا. لو انتقلنا إلى السؤال الجوهري في هذه الحلقة، المشروعية في عملية أو في قضية التمذهب على مذهب فقهي معين، هل هناك دليل يدل على أن هذا التمذهب على هذا المذهب الوحيد، المذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك، هل هو مشروع؟ وإذا كان مشروعا كما ذكرت، فما هي الأدلة التي وردت التي تبين لنا مشروعية هذا الموضوع؟
0: نعم، دعنا الآن يعني كي نعرف ونصل للمشروعية، دعنا نفترض حال الطالب علم، قال أنا أريد أن أكون فقيها كالشافعي وأحمد وغيره، والآن أنا الآن في بداية الطريق في هذا الزمن، ما الطرق التي أمامه؟ إما أنه سيسأل علماء هذا الزمن والكثير منهم لم يصلوا لدرجة الاجتهاد، فيقول سأجعل من فتواهم هي الطريق لي، ونعلم وسنبين ما في فتاوى كثير وبأوا بعض العلماء في هذا الزمن من اضطراب وقصور ويعني نقص وتناقضات من المفتي الواحد أحيانا. وإما أن يكون أمامه أن يأتي إلى مذهب من هذه المذاهب المحررة المعتمدة الموثقة فيبدأ من خلالها لكي يصل إلى الدرجات العليا. فالذي

0: نقول بالنسبة لهذا الشخص الذي يبدأ الطريق، نقول الخيار الأمثل والخيار الأضمن أمامه هو أن ينضبط بحد هذه المذاهب، وله أن يختار منها ما شاء، وله أن يغير منها ما شاء، وله إذا وصل للدرجة العليا أن يخرج من هذه المذاهب لكي يجتهد بنفسه. فالأمور هذه كلها جائزة مباحة بحمد الله عز وجل. الآن ممكن أن نصل إلى السؤال الذي سألت عنه، وهو عن المشروعية، وممكن نأتي بالأدلة الآن، لكن ما أدري هل
1: والله لعل الوقت لا يسع لهذا إلا بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 11 لبرنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج في كثير من المسائل الخلافية. وكنا توقفنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ في الدليل الشرعي على التزام مذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة التي ارتضاها عامة المسلمين.
1: نعم، يعني الآن نحن جاءنا الدليل في كتاب الله عز وجل عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية عامة مطلقة. المهم أن يكون هذا العالم المسؤول أو الذي أخذنا فتواه من أهل الذكر، يعني وصل إلى درجة الإفتاء في الدين. لم يأتنا نص بوجوب البقاء والتزام عالم معين، ولم يأتنا نص على حرمته، ولم يأتنا نص بوجوب تعدد المفتين، ولذلك تبقى هذه الأمور كلها بحمد الله عز وجل جائزة، فيجوز لي أن ألتزم عالما معينا. لو كنت أنا مثلا أصلي وفي مسجد ما، وإمام هذا المسجد عندي أنه من العلماء المقدمين، فالتزمته في كل شؤون يعني عباداتي ومعاملة أسأله، هو ما المحذور، ما الممنوع، ما الذي يمنعني من هذا، يجوز أن ألتزمه. هذا يشبه التزام مذهب من المذاهب. كما أنني افترض أنني بعد فترة صليت في مسجد آخر فسألت إماما آخر أو عالما آخر، هذا مثل أن أنتقل إلى مذهب آخر وأن أغير مذهبي سواء جزءا أو كلا، فكل هذا جائز. المهم أن ينضبط أن لا تكون هناك إرادة التشهي. يعني هناك للأسف الشديد بعض الناس اليوم عنده قائمة أسماء المفتين فتنزل به النازلة، فيبدأ يسألهم واحدا واحدا حتى إذا عثر على أسهل إجابة أخذها. ثم تنزل به النازلة الثانية فيبدأ بهذا الذي سهل له ويسر، فيجد في هذه المرة قد عسر عليه فيتركه ويذهب إلى شخص آخر، وهكذا. هذا متبع لهواه وليس مؤتمرا بأمور الشرع. هذا العلماء أجمعوا على حرمة هذا المسلك إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، أما يكون هذا ديدنه فقط مثل هذا لا يجوز. وهذا كما ذكرت دعونا نؤخر الحديث عنها. ولذلك فإننا نقول أنه يجوز التزام مذهب فقهي، ويجوز أن لا يلتزم الإنسان مذهبا فقهيا، ويجوز له إذا التزم مذهبا أن يغيره جزءا أو كلا. المهم أن لا يقدم على أمر من أمور الشريعة إلا وقد استفتى فيها أهل الذكر من العلماء المعاصرين الحاضرين أو من العلماء المتقدمين.
0: جميل جدا. لكن هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك ذكرت حديث عام في دليل المشروعية للتمذهب من الكتاب، هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أو ما يلمح على قضية جواز الالتزام بمذهب أو التمذهب؟
1: نعم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الفعلية منها في واقع حياته وهديه صلى الله عليه وسلم تفيض بمثل هذا الأمر. يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول من رسله إلى القرى وإلى المدن التي دخلت في الإسلام، عندما أرسل سيدنا معاذ بن جبل يرسله معلما وفقيها ومفتيا وقاضيا، ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن يلتزم الناس بأحكامه وفقهه وقضائه وفتواه. فهذا معنى، وهو لن يأتي بها كلها منصوصة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سيجتهد في
1: بل سيجتهد. وقد ذكرنا حديث معاذ بن جبل قال كيف تفعل إن عرض لك قضاء، قال أخذ بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال أخذ من سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. الحديث معروف ومشهور، فبالتالي هو سيعطيهم آراءه واجتهاداته، وهو القاضي الوحيد، وهو المفتي الوحيد، وهو المعلم. فهذا دلالة على جواز يعني الالتزام. طبعا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن. قد يقول قال انظر أرسل اثنين لا يكتفي بواحد، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلهما أرسل كل واحد منهما على مخلاف كما في الحديث، والمخلاف هو الإقليم أو المنطقة، وكان اليمن مخلافين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وحتى عندما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى نجران من أرض اليمن قبيل يعني حجة الوداع، أوصاهما أن يجتمع إن حدث قتال، قال إن حدث قتال فليكن جيشكما واحدا، هذا أقوى المسلمين، وما عدا ذلك فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما على جند. كلمة جند تعني أرض، رواه أحمد والترمذي. يعني كان الفقيه ينفرد بناحية يفتي ويعلم والناس تلتزمه، هذا دليل على جواز الالتزام وأنه لا مانع منه، وهذا بإقراره صلى الله عليه وسلم. فهذا من أبلغ الأدلة على جواز أن يلتزم عالما ما دام هذا العالم يفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: جميل جدا. فضيلة الشيخ، انتقلنا أو تنقلنا من بين الحديث أو الاستدلال من الكتاب ومن السنة، والكثير يعني يعول على هدي السلف الصالح بأنه هو الفيصل في قضية أن الكتاب والسنة فهموا بالمعنى الصحيح. هل من هدي السلف الصالح شيء من قضية التمذهب، أو هل السلف الصالح ارتضوا قضية التمذهب على مذهب واحد؟
1: نعم، ما ذكرته من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تماما ما فعله أصحابه والخلفاء من بعده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى العراق فقيها متمكنا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فملأها علما وفقها وقرآنا، حتى عندما انتقل إليها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه خليفة فرح لكثرة ما فيها من الفقهاء، وقال رحم الله ابن أم عبد، لقد ملأ هذه القرية علما. فانظر إلى قضية أنه هو ملأ القرية علما، يعني كان هو الفقيه المتفرد الوحيد بينهم، هذا دلالة على جواز الالتزام. ولذلك معظم فقه أهل العراق اليوم، فقه الأحناف على وجه الخصوص، يرجع في كثير من إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه كانت سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان منادي الخليفة الأموي ينادي في موسم الحج، ألا لا يفتي في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح، كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. إذن يقول التزموا فتاوى أولئك العلماء. كان منادي الخليفة العباسي ينادي في موسم الحج، لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. فهذا دليل واضح على تجويز علماء القرون الفاضلة على التزام مذهب من المذاهب الفقهية. ولذلك كان الصحابة مدارس، كان يتريس ويترأس كل مدرسة منها عالم أو عدة علماء، وكان فقهاء وطلبة علم في تلك الناحية أو البلد أو الإقليم كانوا يلتزمون فتوى، فهذا دلالة على جواز الالتزام. وعندي من النصوص حتى على ابن تيمية وابن القيم ما يبين، وبعض الناس إذا أتينا بهذه النصوص أعطاها يعني قيمة، وإذا أتينا ببعض نصوص الفقهاء الآخرين ربما شكك فيها وجادل فيها. إن كان هناك وقت يسعف أتيت ببعض النصوص،
0: يعني ذكرت لنا بعض الشواهد أن بالفعل كثير يعول على رأي هذين العلمين.
1: يعني لو ذكر مثلا لكلمة لابن القيم رحمه الله يشير إلى قضية تمحور ودوران الإفتاء في بعض مناطق الإسلامية على مدرسة عالم من العلماء، وأن الناس كانت تتبعه. يقول رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أربعة كعدد علمائنا الفقهاء الأربعة. فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، إذن هؤلاء هم المفتيان المقدمان. وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، إذن هو مذهب ابن عباس، مدرسة ابن عباس. وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا دلالة على قضية أن أحيانا الفتاوى تدور في قطر ما تجدها ترتكز على عالم واحد أو عالمين، وهذه هي المذاهب الأربعة، هي مجموعة فتاوى واجتهادات تدور حول عالم ومدرسة واجتهادات وأصول أسسها هذا الإمام. فبالتالي عندما يلتزم المسلم بأي مذهب منها هو في الحقيقة يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع طريقة الصحابة وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التعاطي مع مسائل.
0: جميل، نرجع شيخنا إلى قضية قبول الأمة. انتقلنا الآن من الدليل من الكتاب ثم من السنة ثم من السلف الصالح، لكن ألا يعتبر أيضا قبول الأمة مما يعني اجتماع الأمة على قضية يعني التمذهب وقبول التمذهب بالمذاهب الأربعة هو شيء من الإجماع على قضية كما ذكرت الحديث أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع إلا على خير أو لا تجتمع على ضلال؟
1: نعم، يعني إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وما يدل من جواز الالتزام، وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص فقيه لقطر ما، ومن هدي السلف الصالح، هذا من أبرز الأدلة. ثم بعد ذلك تواطأت وتضافرت كلمة المسلمين على الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، يعني صار أشبه ما يكون بالإجماع. لكن أنا لن أدعي الإجماع في هذا، لكن أقول أشبه ما يكون بالاتفاق بينهم على جواز ومشروعية الالتزام. بل قال بعضهم إنه إذا أراد المسلم أن يتفقه فليس أمامه إلا المذاهب الأربعة، لأن هي التي حررت وهي التي ضبطت. والآن هناك من بعض الإخوة الذين كانوا على تيار الترجيح والاجتهاد أدركوا الخطأ والخطر الذي نتج من اجتهادهم وتسرعاتهم في الاجتهاد وما نشأ الآن في الأمة من اضطرابات في الفتاوى، وبدأوا يدعون إلى قضية الانضباط بمذاهب الأئمة السابقين، وهذا إن شاء الله سيتجلى وسيتضح في دروس إن شاء الله لاحقة بإذن الله.
0: جميل جدا، هذه الفوضى التي نعيشها في قضية المذاهب ليست الأربعة بل أصبحت بالآلاف اليوم، ألا تشكل خطر على الأمة الإسلامية في قضية أن قد يتصدى للإفتاء اليوم من لا لم يصل إلى هذه المرحلة التي تكلمت عنها في عملية الاجتهاد. هل هذه المشكلة قد يعني تصيب الأمة بمصائب كثيرة نتيجة لعدم وجود تأسيس لهؤلاء المجتهدين أو الذين يتصدون للإفتاء؟
1: الحقيقة هذا أيضا سؤال مهم وخطير جدا، وهذا كلام واقعي تماما. يعني عدم الانضباط بمذاهب الأئمة المجتهدين الراسخين في العلم أدى إلى مشكلة وويلات. دعني أذكر لك مثالا واحدا لأن يبدو أن الوقت يداهمنا. قضية قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر مجموعة فتاوى خرجت اجتهادا، وهي فتوى رضاع الكبير أن المرأة إذا أرضعت رجلا كبيرا صارت أمه من الرضاع، وأجازها ذلك المفتي، وفتوى جواز الاختلاط، وفتوى جواز سماع الآلات الموسيقية. خرجت ثلاث فتاوى متزامنة عملت ضجة ويعني فوضى في الساحة الإفتائية للأسف الشديد. فخرج قرار الملك بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أو من يأذن له المفتي. أنا أسأل الآن، ما هو الفرق بين أن تقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أو بين أن تقصر الفتوى من مذاهب الأئمة المجتهدين؟ الأمر نفسه. اللهم إلا أن مذاهب الأئمة المجتهدين أكثر علما وتحريرا وأدق تقعيدا واجتهادا من علماء هذا العصر، فهذا الذي ننادي به. نحن لا ننادي بالتضييق، ننادي بالانضباط بفتاوى أولئك الأئمة المجتهدين. هل تعلم أن فتوى رضاع الكبير عرضها شخص ما في أمريكا وهو بيل ميهر في برنامجه ريل تايم، وكان يستهزئ على ويقول there is a fatwa coming from Saudi Arabia، وللعلم هذا الرجل يؤيد الزواج المثلي، يعني كفر وفسق، ومع ذلك يستهزئ على هذه الفتوى. طيب، ويقول يتكلم عن البريست فيدينج ورضاع الصدر، ويتكلم أن هذا أدعى لأن تكون هناك علاقة حميمية بين المرأة وعمالها ومن يشتغلون معها. حقيقة ضحك علينا العالم. لو رجعنا إلى المذاهب الأربعة لوجدناهم متفقين على أن الرضاع فقط في مقدار سنتين، واتفقوا على حرمة الاختلاط، واتفقوا على حرمة الآلات الموسيقية ما عدا بعض الآلات في بعض الظروف، يعني اختلافهم طفيف لكن ليس في أصل المسألة. فالمذاهب تضبط وتقيد وتنظم ولا تحجر واسعا، هناك مساحة فيها، فإذا اتفقت كلمتهم على أمر فهو فيه الحق والخير إن شاء الله.
0: جزاك الله فضيلة الشيخ، ولعلنا بدأنا ندخل في المواضيع الأكثر سخونة في هذه السلسلة، ولكن وقت الحلقة يداهمنا. فضيلة الشيخ، أستأذنك على أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: فينبغي أن يكون هذا الداعي سيدي ملتزما، وينبغي أن يكون صادقا مع الله، وينبغي أن يكون مخلصا متجردا عن سائر الأغراض عندما يحاور الآخرين ويدعوهم إلى الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يستبطن فائدة مصلحة مرتب إلى آخره، ما هنالك. عندئذ لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته، لن يجد في الغالب فائدة من وراء دعوته. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهرة بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهراء بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه حقه يتواصل بالرقم التالي 77 07 85 644. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه له يتواصل بالرقم التالي 770 785 644.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: السلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نواه مشايخنا ومعلمهم الله عز وجل من صالح نيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، الحقنا بها لحق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، قد مضينا في التوجيهات النبوية الماضية للاكتسابات لنا على أمور مهمة، من أبرزها أننا يجب أن يسكن في قلوبنا أن الحلال موجود بيننا وأن الحرام موجود بيننا، وأننا بما أننا نحب الله عز وجل، آمن به تبارك وتعالى، نخاف منه عز وجل، ونرجو رحمته تبارك وتعالى، نحن سنميل إلى ما أحل الله عز وجل، وسنجاهد أنفسنا على ما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل حرام واضح بين أمامنا نجتنبه لا مرية فيه. ثم بعد ذلك ما كان مشتبها وما كان متشابها نحاول ونجاهد أنفسنا أن نتوقاهما ما أمكننا ذلك، هكذا وبهذا نعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. وكان من المتشابه الذي يجب علينا أن نتنبه منه هو ألا نأكل بألسنتنا، ألا نكسب الأموال بألسنتنا. والمعنى من ذلك أنه لا يجوز لنا أن نمدح مهنتنا أو بضاعتنا أو موقعنا بما يوقعنا في الكذب، أو بما يوقعنا في الزور، أو بما يوقعنا في الغش، أو بما يوقعنا في التدليس، فإن هذه أمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون في آخر الزمان، وسيكون كثير من الناس في آخر الزمان يكتسبون الأموال بألسنتهم كما تكسب البقرة من الأرض، فتمد بلسانها على الأرض لا تبالي ما أخذت، أحلو أم مر، يابس أم رطب. فبعض الناس هكذا سيمر بواسطة لسانه ويمدح بضاعته أو عمله أو مهنته أو نتيجة ما عنده بما ليس فيه، وهذا من الغش الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النجش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح السلعة بالكذب أو إعطاء السلعة أثمان ليغر بها الآخرين. النجش في الأصل عبارة عن التنفير، والمراد به في اللغة العربية في النجش أصله تنفير الصيد ليدع في الشبك، هذا النجش، أن ينفر أقوام الصيد من هنا ومن هنا ومن هنا والشبك منصوب أمامه فيقع في الشبك، هذا نجش. هذا مثله إذا مدحنا سلعتنا بالكذب، سلعتنا فيها كذا فيها كذا، مهمتنا فيها كذا، مهنتنا فيها كذا، نحن فتحنا مكان لكذا ولكذا بدون صدق، بالكذب والعياذ بالله، أو بشيء يخلط الصدق فيه مع الكذب، فهذا مما وعد به الأمة آخر الزمان، أن بعض اكتسابات الناس ستكون في آخر الزمان بهذا المجال، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكي نحذر منه ولكي نجتنبه. وكما ذكرت لكم أننا هناك أمران أساسيان يجب أن نعلم حقيقة، أن في العمل نحن نعبد الله عز وجل، فهذا العمل يقتضي منا الجهاد على الصدق، الجهاد على الأمانة، الجهاد على البعد عن الضرر والغرر والخيانة للآخرين، هذا لابد أن يكون فينا، وإلا فكيف يكون التجار مجارين يوم القيامة للشهداء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في رفع راية الدين ورفع راية الإسلام؟ كيف يكون التجار التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة؟ كيف يكون مع الشهداء ينافس الشهداء الذين بذلوا الأرواح وهو إنسان قائم في دكانه أو محله أو متجره أو وظيفته أو يعني مع المكان الذي فتحه سواء كان هندسة أو طب أو غير ذلك، يكتسب الأموال وينميها ثم هو بعد ذلك كالمجاهد؟ نعم، إذا حافظ على الصدق وعلى الأمانة، هذان صفتان أساسيتان يجب أن تكون راسخة فينا عند اكتساب أموالنا. فإذا خرجت هاتين الصفتين وجدت مثل هذا من يمدح سلعته بالكذب، وأعظم من ذلك إذا كان يمدح سلعته بما حرم الله. الآن كثير من السلعات هي معروضة بشيء أيصل مخالف للشريعة، يجيب لك شيء ويجيب لك بجنبه حرمة مكشوفة أكثر مما هي مستورة. هذه يعني هل هذه المرأة إذا استعملت هذا الأمر أو هذا اشترى هذا بتكون يعني شكلها في هذا الشكل؟ هذا عبارة عن مدح للسلعة بلسان الحال، ولكنه بالكذب، والكثير منه ليس الغرض منه مدح السلعة ولكن الاصطياد، كما قلت لكم اصطياد لذوي القلوب المريضة عندما ينظر إلى شيء وينظر إلى شكل جميل فيستروح له، هو يظن أنه استروح للبضاعة وهو في الحقيقة استروح لمن؟ للصورة الموجودة عنده، فيقع في الشبك فيشتري ما ليس بثمنه أو ما حقه أن يكون أقل من ذلك، الثمن. وكما علمتم اليوم أتيحت للناس كليات أتيحت لنا لأجل التسويق، ونسأل بعض الأحباب كنا نقول تدرسون عين؟ قال ندرس تسويق، يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه في التسويق، كيف يسوق؟ حتى قدروا أن يقنعوا الواحد منا أن يشتري شيء بثمن ليس بالقليل، شيء لا يستعمله طولة عمره. سيجد بعض الناس خاصة ليس في هذه البلاد، خاصة في البلاد التي فيها ثراء، كثير من الأمور الموجودة عندهم طول عمره ما يستعمله. ليش اشتريته؟ أنت طول عمرك ما استعملته؟ الذي سوقه له عرف كيف يقنعه أن يشتري وهو ما بيستعمله طول عمره ما بيستعمله. ومن أبرزها عندنا كيف قدروا يقنعونا في الزواجات أن نشتري مثل أوعية القهوة أوعية الشاي خاصة للعريس خاصة للعروسة خاصة لكذا، وكثير منها يموت العريس ويموت له ويشيبون، يطلع الشيب على المرأة ويطلع الشيب على الرجال وعادهم ما استخدموها. من أقنعنا بذلك؟ التسويق أقنعنا أن نشتري شيء تمضي أكثر أعمارنا لا نستعمله ولا نستخدمه. التسويق أقنعنا بذلك، هذا مهارات يدرسونها في نفسية الإنسان، يعرفون كيف هذا نوع من النجش الذي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ينفر هذا الإنسان حتى يشتري هذا الشيء، يقنع حتى يدخل السوق غير مقتنع لا يريد أن يشتري فيجد نفسه يشتري، والآخر يقول لك هذا ربما ملقي قراه، والآخر يقول لك ربما ملقي، لا أحد ملقي قراه يا أخوي ولا أحد ملقي صاف. هذه دراسات لنفسيتك أنت، دراسات لنفسية. فإذا وجدوا إنسانا مريضا أو إنسانا لم يتحصن بالمفاهيم النبوية بالتوجيهات النبوية وقع في وقع في الشبك. هذا النوع الذي يقع في الشبك، إما إنسان غير محصن بالتوجيهات النبوية، بالأدعية النبوية، بالأذكار النبوية، غير محصن، وإما إنسان محصن ولكن عنده نوع من المرض، فاصطيد بما عنده من المرض، ميول إلى النساء، يحب ينظر إلى النساء، تعجبه هذا الشكل، يعجبه هذا الزي، فهذا النوع الذي يصطاد ويقل. يقل هذا عند العقلاء النبهاء المصغين لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقل هذا عندهم، ويكثر في مثل هؤلاء. كما علمت، لقيت واحد من أصحابي ممن أحسبه من الأخيار، فرأيت معه سيارة، كم اشتريت هذه السيارة؟ قال اشتريتها بكذا وكذا. بعدين قال لي لو واحد في بلادكم، طبعا التقيته في الخارج، قال لو في واحد في بلادكم بغى يبني مسجد، كم يكلفه؟ قلت له سعر السيارة حقك، بيشتري لك قطعة أرض وبيبني لك مسجد، سعر السيارة حقك. واشتريت انت وليش انت اشتريت السيارة؟ قال والله يعني هكذا جاءت لحظة كذا منافسة، قلت والله نشتريها، قال والله نشتريها، ما عاد خرجت الا قد اشتريتها. سبحان الله، تسويق، بعضه من الإنس وبعضه من جند إبليس، سوق لهذا الشيء. طيب، نأخذ في توجيهات جديدة من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب أفضل الكسب البيع، وعمل الرجل بيده، ومنه كسب ولده. سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما يدخل إليك من الأموال بطريقة البيع أو بعمل يد، شيء تعمله بيدك، أو ما يأتيك من كسب ولدك. ثلاثة أبواب هذه من أفضل المكاسب الحلال التي تدخل عليك، وأبرك المكاسب لك. ثلاثة أبواب تدخل عليك منها الأموال. قال فيها: باب أفضل الكسب، أفضل أنواع الكسب البيع، وعمل الرجل بيده، ومنه كسب ولده. قال عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، إيش أفضل الطرق التي نكسب بها الأموال؟ قال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده. بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وعن رافع بن خديج قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: هو الأفضل، الأفضلية هذا في الخير، في الثواب، في الأجر. في الرواية الأخرى: أي الكسب أطيب، يعني في الحلال أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذن عندك بابان عظيمان من أبواب الكسب، إما العمل باليد، شغال باليد، إيش تبيع، إيش تشتري، إيش تعمل، إيش مهنتك، هذه مهنة يد. حتى الطبيب مهنته، خاصة الطبيب الجراح، الطبيب هذا مهنته، هذه مهنة يد، عامل مهنته من مهنة يد، أو إنسان بيع، بالبيع والشراء. كل بيع مبرور، قال العلماء: البيع المبرور الذي لا غش فيه ولا خيانة، هذا البيع المبرور، بيع مبرور لا غش فيه ولا خيانة، مش حرام، طهر فيه الإنسان عملا ومعاملة ومكانا وزمانا، طهر فيه الإنسان عملا ومعاملة ومكانا وزمانا، فلا العمل محرم ولا الزمان محرم ولا طريقة العمل محرمة ولا مكان العمل محرم. هذا بيع مبرور، مبروك على صاحبه، فيه الثواب العظيم وفيه الحلال من الله لهذا الإنسان. وكل بيع مبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن أبي الدنيا: 9 أعشار البركة في التجارة، والعشر في المواشي. 9 أعشار البركة في التجارة، والعشر في المواشي، لأن صاحب المواشي هذا غالبا لا ينفع نفسه، معه مواشي ويأكل من لحومها ويشرب من ألبانها، لكن هذا صاحب التجارة هذا الذي ينفع الناس. كما قلت لكم صاحب التجارة يجاهد، يجاهد ماذا؟ أول يجاهد نفسه حتى لا يدخل المال عليه من غير حل، الثاني يجاهد الزبائن الذي أمامه، قد يحتاج الزبون إلى نصيحة، قد يحتاج إلى توجيه، قد يحتاج إلى أمر بالمعروف، قد يحتاج إلى نهي عن إلى نهي عن المنكر، قد يحتاج الزبون. فبلطف وبتوجيه، أعجبني مرة من المرات كنت مار عند واحد صاحب مهمة في مكان، فدخل عليه زبون في إزار، وإزاره إلى نصف السرة، جاء هذا قال أور قبل من عاملك رفع إزارك، رفع إزارك، فإنما أسفل من السرة فهو، قال ارفع إزارك، ارفع إزارك، تعال أهم بنتعام. ما يحجز الإنسان عن حسن المعاملة رغبة أن يكسب الزبون، ولا تعارض أيها الأخوة، لا تعارض بين كسب الزبون ونصيحة الزبون، لا تعارض بين أن يكسب الإنسان من المرأة فتشتري منه وبين أن يوجه النصح إلى المرأة أو إلى الرجل، لا تعارض بين ذلك. نعم الجافي الغليظ الذي يتكلم بها يتكلم بغلظة وبجفة، هذا ما حد بيحبه أن يبيع ولا ما يأ أو لا يبيع، يشتري أو يتعامل أو لا يتعامل، حتى ولو كان الناس محتاجون إليه سيذهبون إليه وهم يتمنون أن الله يقلعه. نشوف بعض الناس يجون يدخلون عند ناس هم محتاجين إليهم حتى كطبيب وكذا أو كممرضة أو كشخص عامل في موقع الفلاني أو مسؤول في الموضع الفلاني، يروح يجي من عنده يقول الله يقلعه، دعوات الخلق يوم واحدة منها بتاء، يوم واحدة منها بتصيب وبياء وينقلع. أنت تشوف أن كثير من المسؤولين ينقلعون من أماكنهم ظنهم هكذا جاءت بالصدفة، لا والله دعوات الناس عليه، بهم دعوة الناس، لا أخلاق ولا إتقان في بعض، في البعض سواء كان عمال أو موظفين رسميين أو غير رسميين، لا أخلاق ولا إتقان. ليش؟ الإنسان ما دام عنده خلق بالخلق يوجه أختاه، غطي كذا كذا، لا يليق، لا تضحك كذا، أختاه بلطف وبحسن، لو نصح حتى المرأة فضلا عن أن ينصح الرجل، ولو المرأة أو رجل نصحتها فخرجت من دكانك ولم تشتري شيء، هذا أبرك، أبرك لك وأحسن لك، ولن تجد فقد شيء، ولن تجد فقد شيء تركته لله، لن تجد. أبو عثمان المارزي هذا رجل من علماء العربية، مرت به أيام حالك شديدة، هو في بيته وزوجته، ما عنده إلا زوجته، لا عشاء لا غداء، يوم يومين تمر عليه نوجد الغداء ما وجد العشاء، فقالت زوجته اخرج اشتغل اعمل لنا شيء، انا مشغول بتعليم الطلبة ماذا افعل. فجاءها بعد ايام وقال لها هذا عرض، قال مالك مهموم، قال هذا عرض ابتلاء. ايش عرض ابتلاء؟ قال فلان ابن فلان اليهودي طلب مني ان يقرأ علي كتاب الكتاب، كتاب اسمه الكتاب لسيبويه امام النحو، بيقرأه علي بثلاث سبائك ذهب. قالت جاءت كالغنيمة إلى الدار، بيقرأ عليك بثلاث سبائك ذهب اقرأه. قال ولكن هذا الكتاب مستدل فيه بآيات القرآن وشواهد الحديث، وأنا أكره أن أرى غير المسلم يحمل أمامي ما فيه كلام الله وكلام النبي. قالت له لا عليك، هذه عربية، أنت ما تعلمه الدين، أنت ما تعلمه لا اللغة العربية. قال لا أكره ذلك. قالت يا رجل إننا لا نلقى عشاء ولا نجد غداء، قالها أكره ذلك، فرفض. جاء له اليهودي قال له ثلاث سبائك بضيعها، قال له لا أرغب، وراح الرجل اليهودي ضيع الصفقة الرجال. بعد أيام طرق عليه الطارق باب، من؟ قال ولي الأمر الحاكم حق البلدة سلطان بغاك، قال الرجل يبيت بلا عشاء ويصبح بلا غداء ويدعوه السلطان، لا بس ذهبنا. جاء السلطان ماذا عندك؟ قال عندنا الأولاد كبروا ونريد أن نعلمهم كتاب الكتاب لسيبويه، تعلمهم الكتاب وسنعطيك 300 دينار كل شهر. قال مرحبا عيال السلطة مسلمين. فانقلب بعد أن كان فقيرا انقلب إلى غني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان في أي مهمة في أي مهنة اتق الله عز وجل وسيأتيك الفرج من الله. الفقير من باب الذكر. أذكر أني أول مرة خرجت في الدعوة إلى الله عز وجل خرجت من صنعاء إلى مطار هيثرو بلندن، لا أعرف الإنجليزية وليس معي مرافق، فتعرفت على شاب من الشباب لي قصة معه أثناء الرحلة. فلما كتبنا في الكرت حق دخول البلدان لأجل حصول على التأشيرة الدخول أو ما هو التأشيرة الدخول حق الدخول هذه التوقيع هذا، فقال لي هو أنت عندك مشكلة في الكرت حقك لأنك لا تقدر أن تعين الموقع الذي تذهب إليه، فستكون عندك مشكلة مع الكاونتر. قلت له إن شاء الله ماشي مشاكل، ما خرجنا إلا في الدعوة وإن شاء الله ماشي مشاكل، وأنت اكتب وتوكل على الله.

0: أخي. الرجال أيمن والمرأة أمام تياما. ثم أن تقوى الله تقتضي أنك تذهب إلى الرجل، لا تذهب إلى المرأة. اذهب وسيجليها الله. فمباشرة أنا ذهبت كذا وهو توجه كذا، صاحبي هذا توجه نحو المرأة وأنا توجهت نحو الرجل. جيت عند الرجل مسك الكرت حقي هكذا، نذكر مسك الكرت، قال لي وير يعني أين تريد؟ فكنت أنا ما أعرف شيء، حافظ له عبارة أقول له نو أسبيك إنجليش، أنا ما أعرف الإنجليزية. طبعا بريطاني حمر، تعرف البريطاني اللي حمر ككي حمر حمر ويقوم ويقعد، وكل ما هدر هدر هدر هدر هدر هدر معي الكلمة هذي حافظها نو أسبيك إنجليش، ولا ورجع ويقوم ويقعد يشاور صاحبه ونام صر على الكلمة ذي ما غيرتها أبدا، وعادنا ما حتى أنطقها سوا خلها بس. الحاصل يعني الخلق ما قفين، ناس طابور قفانا، ونحن صاحبي ذا هو عند المرأة وأنا عند لا وأنا عند الرجال. بعد قليل ضبح مني الرجال، ما شفت ولا مسك حقه والمهر قال قل دعوا الناس على هذا، شطيت في صاحبي حصلت المرأة رجعته للداخل. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا في فلتة، مع أننا لو رحت إلى المرأة هي عبارة عن مرأة وإن كانت مكشوفة لكنها المرأة في الغالب غير مسلمة، وأنا مالي دخل فيها، لكن رأيت أن الأتقى فيما بيني وبين الله عز وجل والأقرب أني أذهب إلى الرجل، فجعل الله عز وجل المخرج، والرجل هذا صاحبي دخلته المرأة، مشكلة كانت عنده خلاص رجع داخل، وأنا دخلت خلاص كملت إجراءاتي ودخلت. فثق أنك لن تجد شيئا، فقد شيء تركته لله عز وجل. فنحن بحاجة أيها الإخوان أن يكون بيعنا وتجارتنا ومهمتنا مبرورة، لا تحمل الغش، لا تحمل الخيانة، لا تحمل الكذب، مهما سولت لنا النفس والشيطان والناس أنك ما بتقدر، الناس كلهم ذئاب، إن وقعوا ضانب يأكلونك، لا تقع ضانب، أقع ذئب كما هم بس بدون ما تخالف الشريعة. طبعا نحن دائما نقول للأحباب الشريعة لا تحمي الحمقى ولا المغفلين، ليس لأنك صاحب محب للدين محب للالتزام تبيع بغبن أو تشتري بغبن أو تعمل بغبن أو لا تبالي بأموالك، لا، كن حريص بس بالدين وآدابه، كن متوثق بالدين وآدابه. تعال عندنا الشريعة جعلت لك وثائق بالحقوق، وثائق جعلتها لك الشريعة من دون ما تخالف شرعك. هذا إنسان بيبيع معك وبيشتري، ما انت داري، العوام عندنا يقول لك إذا بدي حد موته قل بكرة مات بتمسكه، قل له هات رهن الضمان، شريعة عندك جابت لك هذه وثائق ممكن تتوثق فيها، يا أخوي أنا ما بعطيك أموالي، بغيت رهن بغيت ضمان. الآن أنا بشتري سيارة مجهولة، بشتري بضاعة مجهولة، بكرة بعد واحد يقول لي حقي أبغتنا لقي أنا دحين منسك في من عندك ما يسمى بضمان، لا بضمان الدرك، يجيك واحد يضمنه يقول لك أنا أضمن فلان، إن طلعت سيارتك ما هي حقه أنا عندك ضمانه، خلاص تر لو جاءوا اثنين وثبتوا أن السيارة حقهم وأنها مسروقة بيشلون السيارة، شرعا بيشلون السيارة، لكن أنت بتروح بتتمسك في من؟ في من ضمنك. الآن مثال أصحاب المعارض، السيارات المجهولات كثيرة تباع الآن، لكن أصحاب المعارض يضمنون ضمان الدرك. إيش ضمان الدرك؟ يعني التدارك، لو طلعت سيارتك هذه مسروقة وجاء صاحبها وشلها عليك أنا ضامنك، أنا ضمينك، حقك عندي. الشريعة يا إخواني وضعت لنا وثائق وتوثيقات، لكن بعض الناس هو إما يستحي وإما يعني بغاها كذا، يعني خير يظنها خير، لا بأس إذا أنت تستحي تحمل حق الحياة حقك، وإذا أنت بغيتها كذا لحق خير خلتكم تقول دعوة إلى الله عز وجل، خلها دعوة إلى الله خلاص تبع. أما إذا توثقت يعني انت مثال اعطيت واحد مالك قارضته في بينك وبينه ورقه، بينك وبينه ورقه انك سلمته المبلغ الفلاني، قال لا ماشي والله هي الثقه المتبادله، ثقه متبادله. بعدين الرجال هذا اعطيته 10 مليون، قال لك لا لا اللي معي 5. يا اخي ما بخليك والله ما ادري ايش بتلقيه، ايه بتلقيه في معك ورقه، في معك ورقه عليه، معك رصيد، ما معك رصيد تغسل في الحبوب. نصدقك صدقك ماشي. شوف ابوي ليش انت امامك ممكن تستوثق ولكنك ما استوثقت، ايش بك؟ العفو منك يا اخي العفو. الا المساله شوفها ما بين حياه وموت وما بين امانه، خذ هذا المبلغ شله وهذه الورقه وقعه، وقع عليها، وقع على الورقه خلاص. الان معك معك استيثاق، لو بتطالبه لو بتحاكمه لو بكذا في معك، في معك ورقه، ماشي معك ورقه استحيت. العوام عندنا يقولون من استحامل من دريين ما قالت كذا. إيه بتقيه؟ إذا أقول أنا استحيت وخلاص تحمل ذلك، تحمل ذلك أو استوثق. والشريعة وضعت لك الاستيثاق لكن بلطف وهدوء، بدون ما تتهم حد بكذب، لا تتهمه بسرقة، لا تتهمه بخيانة، لكن استوثق لنفسك. تعال الآن لو بغيت بنك، بغيت بتستقرض من البنك الإسلامي، تعال لو تستقرض بيعطيك قرضه، لكن ابي يقول لك هات وثيقه، هات ضمان تجاري، هات ذهب، هات شيء. يستوثق لنفسه له الحق، يستوثق لنفسه له الحق. وهو هذا الذي ياخذ باستيثاق افضل له وابرك له منه من ان ياخذ بدونه بدون استيثاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بهذا التوجيه وقال اطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وعن المقدام بن عدي بكر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسطا يديه يقول ما أكل أحدكم طعاما، ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خيرا له أو قال أحب إلى الله من أن يأكل من عمل يديه. هذا الخلق عقوه، وهذا أقاربه ينفقون عليه من الداخل أو من الخارج، وهذا استرزق من الناس، وهذا قاعد على أهل الخير. ما تأكل طعام خير وأحب إلى الله عز وجل، تأكل طعام كما يقول عوام عندنا به بعرقتك بعملك. أبرك طعام، أفضل طعام، أحب طعام تأكله إلى الله، الله أحب إليه هذا، إنك تأكل من عمل يدك. لا تقعد على الآخرين، لا تجلس عالة على الآخرين، ما دمت أن الله أعطاك القوة قم. حتى إذا الله سلبك، لا سلبك القوة أمامك بعد ذلك أولادك أول من يلزمهم شرعا أن ينفقوا، أن ينفقوا عليه أولادك. ما معك أولاد جاء يأتي الشريعة على نفقتك في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين كما الآن يعني بعضهم هذين لهم رواتب كما المعاقين ومكفوفين لهم رواتب لهم حق، هذا في بيت مال المسلمين هذا حق، شوفوا لهم هذا حق، اعتبوا الدين لهم. ما ما ما ماشي بيت مال المسلمين حصلوا بيت الماء، ماشي بيت مال، بيت الماء تعرف بيت الماء؟ سمعت حمامات يعني، ماشي بيت المال. خلاص رزقك انت الآن على مياسير المسلمين، على مياسير المسلمين هذا رزق. وإلا ما دام أن الله أعطى الإنسان، قد جاء معنا في أول الدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحمل أحدكم حطبه فيحتضب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أواء أعطوه منعوه. ليش هذا؟ بعض الناس الآن يرى أن الكسب السريع بغاه، هذا كسب سريع، كسب سريع، ولكنها خدشة في الوجه. السؤال هؤلاء مادين عيديهم، هؤلاء يأتون يوم القيامة يرفعون في الحديث، يرفعون هكذا، يرفعون هؤلاء من كان يسأل غير الله يرفعون. قال النبي فيستحون حتى يقع لحمهم من وجوههم، مش يبكوا، اللحم حقه يتساقط من الوجه حقه، خلاص يتساقط من شدة الحياء يوم القيامة، لأنهم يرفعونه كذا على رؤوس الخلائق. هذا من كان يسأل غير الله، يمد يده إلى غير الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يحب السؤال. اسأل الله عز وجل واعلم أن ما كتب وما خط لك سيصل إلى يديك. فما كان النبي يكره لأمته شيء كراهته إلى أن يكون الكسب بطريقة السؤال أو التشوف لما في أيدي الآخرين. سئل الإمام أحمد بن حنبل كما سيأتي عندكم ابن عبد الله، أبي ما هو هذا التشوف والاستشراف؟ قال أن يكون أن يقول بقلبه سيعطيني فلان، سيبعث لي فلان، سيعطيني فلان، سيبعث لي فلان. ولو دخل في مجلس من المجالس فريغني يتشوفون هذا كله ليش؟ كأنه كذا ايش تقول بيخرج ربطه ابو 500 سعودي ما يقول بها كذا عليه يتشوف. ليش يا اخي؟ ليش يا اخي؟ رزق الله الله ونشي لك عند ذا ولا عند ذاك بيصل اليك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. الذي اخطاك ما يصيبك، ما كان اصلا. قال لما خرجنا من المسجد قسموا، الله ايش الحظ اللي كسر الحصالة. كل يوم يصلي صلاة الفجر في المسجد، اليوم هذا اللي ما صلى قسمه. قال لك فلان حظ عوراء، حظ يكسر الحصالة. ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ما لك حظ فيه، ما لك قسمة فيه، ما تدري. كان رجلا يغشى مجالس الأنصار، رجل من الأعراب يغشى مجالس الأنصار. فأتى يوما من الأيام إلى رسول الله وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي مالا كثيرا. قال له النبي قليل من المال يكفيك خير من كثير يطغيك. النبي تفرس في الرجل أنه الفقر يعني القل أحسن له هذا مثلا. قال فجاء مرة ثانية للنبي يا رسول الله ادعو الله أن يكثر لي مالي. قال قليل من المال يكفيك خير من كثير يطغيك. ثاني مرة، ثالث مرة، عجل أحرج النبي كذا ما الواحد بسك ما بفكك لما أنت تدعي. قال اللهم كثر ماله، بس النبي ما زير على هذه العبارة، اللهم كثر ماله. الرجال هذا كان فقير إلا والغنم حقه يتوالد يتوالد ويتوالد. بعدين كثر المال حقه، بعدين رأى اشتغل بالغنم، رجع ما عاد يجي الصلوات الخمس، يجي إلا حق الفجر والعشاء منشان هي ثقيلة على المنافقين. بعدين رجع الفجر ما عاد يجي، بعدين العشاء ما عاد يجي، ما عاد يجي إلا الجمعة ويصلي عند لا الأغنام والأبقار والأعبد كلهم تكاثروا عليه. بعدين رأى أن المدينة ما عاد بتسع حقه، خرج من المدينة وصار يجي للجمعة وباقي الصلوات يصلي في مكان. ثم حتى الجمعة معدية، حتى الجمعة معدية. شوفوا قد قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي أين فلان هذا؟ قال يا رسول الله هذا زادت أموال وراءه كذا. النبي قال بس ارسلوا له فلان على الأقل يعطي حق الله زكاة. قال ما خرج له عنده. قال له رسول الله يقول ما شاء الله كثر الله مالك هكذا فأدي حق الله الزكاة. قال ما أرى هذه إلا جزية يضربها علينا رسول الله. فرجع قال للنبي قال إذن لن نقبل زكاته ما أتى بها. وأنزل الله عز وجل فيه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا منه من فضله لنصدقن ولنكونن. فلما أتاهما من فضله بخلوا به، بخل قال عادوا حتى عن الزكاة الواجب عليه. قال ما أرى محمد أو ما أرى رسول الله إلا هذه جزية يضربها علينا. فجاء بعدين لما درأ أن الآية نزلت فيه والناس خلاص نظروا له نظرة شديدة جاب المال حق الزكاة. قال له النبي ما أقبله. توفي رسول الله بعد سنوات، سنتين توفي النبي. بعدين جابها لأبي بكر قال ما قبلها منك رسول الله، أنا بقبلها العفو في حقك. توفي أبو بكر جابها لعمر قال له ما قبلها منها كلا رسول الله ولا عمر، يقبلها عمر العفو شل حقك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه. ثم أنت تدري هذا ربك يقول الله في الحديث إن من عبادي من لا ينفعه إلا الصحة ولو أمرضته لكفر. لو ابتلاته بالأمراض الكثيرة بيكفر بالله. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض ولو أشفيته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفر. عبادي قال الله أربيهم، من ربنا الله مالكنا يربينا يرعانا ينظر إلينا. فخلي ثقتك بالله عظيمة، ومهما احتجت إلى مال اطرق الأبواب الذي فتحها الله لك، فتح لك كسبك بيدك من غير خيانة ولا غش، فتح لك البيع المبرور من غير خيانة ولا غش. خذ الأبواب اللي ربي فتحها لك، أبواب ربي أغلقها، الحرام، الاستشراف، أموال السلاطين اللي ربي أغلقها عليك، اغلقها على نفسك. لا تخلي شيء يجي، لا تخلي شيء يجي. إن جات من الباب لا شرد من الباب، شرد من الباب. ما هو عادك تروح ته، ما هو تروح تخبخب قفاه. سمعت؟ قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أطيب ما أكلت مما تكتسب، وولدك من كسبك، ولدك من كسبك، اللي يجيك من ولدك هذا هني هني طيب لك، لكن بشرط أن تكون أنت فقير. أما شل على ولدك وأنت معك، أول خلص اللي خلص اللي معك بعدين شل حقه، شل حق ولدك. أما تهبر على ولدك بدونه لما يصح. لا يجب على الولد أن ينفق على والده إلا إذا كان الوالد فقيرا. لو واحد ولده ما شاء الله قد يكتسب، هو قال له: يا ولدي أنا الآن ما دامك أنت تكتسب أنا معاد بشتغل، وقتل من جلسة لا جلسة، ومن قراه لا قراه، ومن كذا أنا عمري والمسجد والجماعات، وبأذن في المسجد وبصلي بالناس في المسجد، ولا بقرأ الأذكار في المسجد. حتى لو قادر على الكسب هذا حب ولده، واجب عليه ينفق عليه، لكن بشرط أنه يكون ماشي مع ماشي مع الوالد. أما إذا مع الوالد مال، أول خلص مالك بعدين تعال لا مال، لا مال ولدك. يعني كسب ولدك حلال لك في حالة أن تكون أنت فقير، فكسب ولدك حلال لك. قال: وعنها رضي الله عنها من طريق ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. هذا لا تظنوا يوم من ولدك ما هو حقك، ما هو ريض لك، لا حلال لك، ما دام حق ولدك حلال حقك. قال: وعن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده: أن أعرابيا أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. يهبر أبويا، يهبر فلان في المال حق. إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك. واشتهرت الرواية: أنت ومالك لأبيك. أراد والدي أن يجتاح مالي. الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، كلهم يقولون أن هذا الحديث مبالغة في حق الوالد على الولد. هذا الحديث ليس على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فحق ولدك حقه مش حقك، وحق زوجتك حقها مش حقك. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. نعم لك نفقتك وكسوتك وكل حاجاتك في حق من؟ في حق ولدك، بشرط أن تكون أنت فقيرا. طيب وهذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث يعبر عن كناية عن عظم حق الوالد على الولد. الرجل قال: أبي يريد أن يجتاح مالي، عايزته بغى بيشل وبيقسم منه وكذا وكذا. سمعت؟ فقالوا النبي: أنت ومالك لأبيك، يعني خلوا مدامه محتاج خلوا يشل، خلوا يشل. لكن قال العلماء أن هذا الحديث إنما أراد النبي به كناية عن عظم حق الوالد، لأنه لو قال أنت ومالك لأبيك يعني ممكن أبوك يضربك يبيعك رقيق في السوق مملوك، ما يمكن،
1: بيعك يقول لك خلاص انت ولدي بنبيعك بنبيعك بنحصل فيك $10,000 ولا شيء كذا ها بيبيعك بيع بيصيرك من رقيق مملوك لا هذا كل العلماء ما يقولون بذلك سمعت كما انه ما يمكن يبيعك ايضا لا يمكن ان ياخذ مالك الا قدر الحاجه الذي يحتاجها وايضا يكون فقير اما غير هذا وبعض العلماء من السلف الصالح قالوا لا الحديث على ظاهره وما هو على ظاهره على ظاهره في المال كل ما اراد ابوك ان ياخذ من مالك ما يجوز لك تحجزه عنه ولا تقول ما بغيت خل ابوك اللي يبغاه يشوف اللي يبغاه يشوف ما داموا بينفضوا في حل ولكن الائمه الاربعه جمعوا ما بين هذا الحديث وما بين حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام جمعوا ما بين هذه الروايات وقالوا ان هذا الحديث يعني عظم حق الوالد على الولد عظيم ابوك حقه عليك عظيم جدا جدا جدا خاصه في امر المال وامك اعظم فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل يا رسول الله من احب الناس بحسن صحابتي معنى بحسن صحابتي يعني الانفاق بعطيها هل افضل ابوي يعطيه فلوس ولا اعطي امي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك قال من احب الناس بحسن صحابتي اي رفدي بالمال والنفقه حين انا عندي فلوس بغدبر فدبها يا ابوي يا امي من المقدم امي مقدمه ما كان من جهه المال والنفقه والعطاء فابي امي مقدمه على ابي وما كان من جهه الشرف والعز والكرامه ابي مقدم على امي وهذا يحل اشكال احيانا لبعض الناس يقول يا اخي والله مشكل ابوي قال كذا وامي قالتها كذا انا ما عاد داري روح قدا ابوي ولا روح قدا امي والاثنين عينين فيها في جبين نقول الاصل ان قدرت تجمع براي بين ابيك وبين امك هذا افضل حتى تكسب رضا الوالد ورضا الوالده فان كان ما في فائده الا يا قدا دا يا قدا دا اعلم ان ما كان من باب العز والشرف والمكانه فابوك المقدم على الام على امك وما كان من باب النفقه والعطاء والبذل امك مقدمه على ابيك نعم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا كلوه قال النبي يعني ما تحتاجه أنت لنفقتك فهني حتى الشرع ألزمنا لو كان والدي يحتاج إلى أن يتزوج بامرأة غير أمي ألزمني أن أنفق على تلك المرأة الشرع لأن هذا لحصانة والدي لكن لما تجي وقت زكاة الفطرة خرج الفطرة عن والدي وتلك المرأة ما خرج شيء أنفع عنها ليش؟ لأن أنا إنما أنفق عليها لأجل لا لأجل الوالد الفطرة ماشي علي أنا حقها فطرة وعلى كل حال هي الفطرة شيء بسيط لكن الشرع هذا بموازين الشرع جاء موازين يوازن للناس كيف يتعاملون مع الصغير مع الكبير مع الأب مع الأم مع هذا مع هذا مع المال مع كذا الشرع جاء بموازنة وإنما يعيب أهل الإسلام عدم معرفتهم بالشريعة التي جاءتهم طيب ننتقل إلى فترة الأسئلة أو إلى فقرة الأسئلة ونبدأ هذا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موظف مدرس بالتربية والتعليم تعاقد مع مدرس آخر على أن يدفع له نصف أجرته مرتين مع مرتبه الشهري مع علم إدارة التربية بذلك ما حكم هذا الاستئجار هذا لعلكم تذكرونه في السنة الماضية درسناه دراسة مستفيضة ويا إخواني الفقير يعني هذه المسائل من المسائل التي تكاثرت وتعددت على الفقير والفقير يعني ذهبت إلى العارفين بالقوانين ولا عارفين بأنظمة المدارس وكذا وكذا تتبعت تتبع شديد جدا ولازلت إلى يومكم هذا لازلت إذا حد عنده فائدة ممن يعرف قانون التربية والتعليم أذهب إليه لأن الناس يكثرون السؤال وما عرفنا نجيب ولكن بحكم من عرفتهم من القانونيين وما أخبروني به هذا الفعل الذي يفعلونه من البدلاء في المدارس غير مشروع المعلومات الواصلة إلي الآن من الذين يعرفون الأنظمة والقوانين هو غير مشروع. أهم الأسباب أنهم هم معينون مستأجرين بتعيين خاص من قبل وزارة التربية والتعليم، وإذا استؤجرت لعينك لا يجوز أن تنقل العمل لغيرك. ويترتب على هذه المسألة أمر آخر أخطر، وهو أنك إذا استأجرت شخص أنت يعمل محلك لكي تستلم أنت من البريد الراتب الشهري وهو تعطيه من عندك، فيلزمك الأجرة التي أعطيتها ولا يحل لك الراتب. أنت الآن شوفك داخل في الخسارة خارج من الفائدة، داخل في الخسارة خارج من الفائدة. اللي استأجرته بدالك ذا عطوا حقه لأنك أنت استأجرته، أنت جبته. طيب وحقي أنا في لا في البريد حرام، لا تشله، ما درست أنت، جيت للمدرسة أنت جبت واحد بديلي، ما يجوز لك، من قالك تجيب بديل؟ أنت مستأجر بعينك، ما أنت مستأجر. فهذا حتى مع علم التربية والتعليم الأمر يعني لو قدر أو واجب على الإنسان أن يتركه، مع أني لم أستوعب إلى الآن، يعني إلى الآن ما وقفت مع قانوني في التربية والتعليم يطلعني ما هي الشروط التي هي على المدرس. لكن المادة رقم 38 كما أخبرت تخبر بأن المدرس لا يجوز له أن يستبدل غيره في المادة، المادة رقم 38 كما أخبرت بها. فإن صح هذا التقرير أو هذا التصور الذي استلمته من بعض العارفين بالقوانين، فهذا الذي يفعلونه إخواننا من البدلة هذا خطأ شرعا، خطأ شرعي، بل وخطأ قانوني كذلك. لأنه حتى شوف اليوم لما فصوا على كثير عندنا من المدارس، لما فصوا عليهم وصلوهم بأنفسهم يدرسون، تركوا. لماذا؟ لأن الدولة ما عاد سمحت بهذا، لا ما عاد سمحت بهذا الأمر. وكان في البداية سمح به بعض المدراء في الحقيقة كتعاون مع المدرسين، لكن العامة عندنا يقولون سمحنا له دخل بحماره، يعني رجعوا يستغلونها. تحصل واحد يطرح واحد بديل عنه ويروح يسافر، هو يسرح يشتغل، هو يطرح بديل عنه يكسب نصف الراتب. واصحابنا ديل اصحاب البكالوريوس ونحو ذلك قاعدين مساكين بلا شغل، لو حصل له نصف الراتب بيقول لك الحمد لله وجوده بيحفظ له المعلومات التي عنده. هذا العمل بحسب التصور الذي وصلني ايها الاخوان الى الان الى لحظتي هذه عمل غير مشروع. هذه خلاصة الموضوع، عمل غير مشروع. ثم بعد ذلك لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. يقول أنا شغال في محل، صاحب المحل وضع سعر للبضاعة مثل 750، أنا بعت البضاعة بزايد مثل 1000. صاحب المحل أنت خالفت، إذا نهاك صاحب المحل عن الزيادة فالبيع فاسد، قالك بيع ب750 ولا تبيع بزايد، بيع ب750 ولا تبيع بزايد، أو قال لك بيع لي زيد فلان فلان بيع له ب750. إذا بعت في هذه الحالتين بزائد البيعة كلها غير صحيحة. أما إذا قال لك صاحب المحل هذه تسعيرتها 750، أنت في هلواتك بعتها بألف، جزاك الله خير، بس كلها الألف حق صاحب المحل مش حقك. شوفها ما تقيد في الدفتر 750 و250 تطرحها في الكيس، لا. عبيت البترول لواحد، نقص بنت، قلت له كذا وكذا ب10,000، نقص بنت بقى حق 100 ريال، 50 ريال، 50 ريال شوفها حق صاحب له، صاحب النقص على صاحب البترول، شو بيمسكك يوم القيامة، بيمسكك يوم القيامة. لكن انت فإن كان قلت له بعتك هذا البترول بكذا وكذا، شوفها حتى لو بعت بزايد شوفها بيكون لصاحب المحل. لكن إن انقصت شيء في البضاعة كما في التعبئة شوفها بتقعها. كما كذلك نبهت عدد من إخواننا الذين يبيعون الخم وكذلك يبيعون الأسماك، نبهتهم حاولوا تبيعون بالذي في الميزان، لا تبيع بالأرطال، بيع الذي في الميزان. واحد يقول لك كم الكيلو؟ تقوله الكيلو ب1500، الكيلو اليوم الثمن ب800، تمام. بعدين تطرح له حوت وينزل يطلع ذا كيلو الأربع، مش كيلو، هلو اشترى منك كيلو، انت بعته كيلو كمل له الكيلو يقول لك ثلاث اشخان بدي انا طرحتها فلا في القمامة. حاول يعني حتى تخرج نفسك من الحرج قل له يوم تطرح الحوت شوفوا بلف 1500 شوفوا بلفين خلاص نزوه نزوه له الآن يطلع إن شاء الله كيلو ونص كان طلع كيلوين بعدين طلع كيلو ونص لما نزحته له. فلا تبيعوا بالكيلو بيعوا في اللي في الميزان. هو قالك هات لي كيلو طرح له كيلو لكن بعدين قل له اللي في الميزان شوفوا بكذا وكذا بغيتنا نزوه لك بغيت ما نزوه بغيت انت الزعانف ولا والنخشوش وذا شبه هناك تبك ولا شو بيرميها اللي خدمة عاد اللي يقوم بها صاحب السمك صاحب اللغم وغيره هذا اللي خدمة يقدمها للناس لما يقطع له لما يقطع لهم. لكن المشكلة عندما يقول له اشتريت منك مثال او اعطني كيلو من اللخم او كيلو من السمك ويقوم ذا يعطيه في الميزان مقدار الكيلو ثم بعد ذلك ينزه الحين معاته كيلو اعطيتنا اياه الان اعطيتنا كيلو الاربع طلع كيلو قصر قليل. طيب وانا اشتريت من كيلو لخم انت قلت له كيلو لخم بقى هذا مش الخم هذا اللي اعطيتنا اياه نخاشيته وزغارف زقلت بها انت. طيب الحل الحل يا اخي بيعوا في اللي في الميزان شوفوا ب500 بلفين قالك هات حقي قطعه لان نعم قطعه له طلع زايد طلع طلع ناقص. لان اكثر الناس طبعا في هذه القضيه بيقولك طبعا هو لا انا عارف انه بيع انا عارف انه بينقص لكن في بعض الناس اصلا حفكين بعض الناس حفكين. طبعا انا ما جبت هذه المساله الا انا سئلت من اكثر من واحد منها يقول حلهم يا اصحاب الخمس اصحاب السمك شلوا حق اشتري كيلو منهم شوفوا بعدين يا يعطين حل كيلو بقى بزوائده. اذا في بعض الناس ما يرضون في بعض الناس ما يرضون فكونوا على بصيره من امركم. هذا اخ ينصح بعض الاحباب بعض الاخوان في المحلات التجاريه الذين قد تزامن البضاعه التي عندهم صور وهذه الصور لو وجدت في الواقع لكانت محرمة إما تكون المرأة مكشوفة عارية أو ما تكون مغطاة بغطاء خفيف أو جزء منها مكشوف أو أكثرها مكشوف أو نوع المهم فيها شيء يثير كما قلت لكم يعني هو البياع الذي فعل هذا طرح مرأة من شان يجذب ليش نجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينصح يقول لو يغطون هذه الصور ويكتبون على البضاعة كذا كذا كذا كذا من أجل الزبون لما يدخل يعرف أن هذه وسطها كذا وأنه هذا الحي متورع ما بغى يعرض عليك لا البضاعة بصورتها. فهذا ينصح ويقول أن هذا أبرك وأن هذا أفضل وأن هذا أدعى للحفاظ على الحياء والحشمة وأبعد عن إثارة المرأة أو على الأقل فتح الباب للمرأة وهذا مما دعانا إليه الشرع مما دعانا إليه الشرع. الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لي بناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الحكمة؟ قال ذلك أدنى أقرب أن يعرف معروفة ما دام تغطت كلها شوفها ما هي حقها لا هي حول الرجال ولا الرجال حولها لا تطمع فيها المرأة ذي ما دام تغطت روح قد المرأة اللي كشفتها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي ما حد بيقرب منها إن حد بيعاكس بيروح قد المرأة ذيك اللي خلت نصف وجهها مكشوف ولا خلت جزء منها من ثوبها مكشوف ولا مخلت حقها البالطواء نص. هذا إذا كان في بلادنا عادة اللي لا تزال تحافظ على الحياة لأن تعتبر اليمن أفضل بلاد أحسن بلاد في العالم على الإطلاق في المحافظة على الحشمة والحياء وستر المرأة. لذلك أي مشروع في اليمن بيخدم اجتياح المرأة مقبول. لو بغيت 10 ثانويات للبنات موجودة حق التغطية لو بغيت ثانوية واحدة للبنين ماشي يعني قرش لله ماشي 20 لبليس حاصل كما يقولون وهذا واقع. بغيت أي مشروع هم بعقليتهم الكافرة أنا قرأت تقريرات بعقليتهم الكافرة يرون نحن في اليمن ضاغطين على المرأة ضاغطين لا نعطيها حريتها لا نعطيها مكانتها لا نعطيها قرارها لا نعطيها اختيارها ونحن نسير بالمرأة مسار ما يصلحها في الدنيا ويصلحها في الأخرى، ما يجعلها سعيدة في الحياة وسعيدة. واخت من أخواتنا جاء صحفي يقابلها، فخرجت وهي ما شاء الله درست، بعدين درست في بعض فترة من فترات راحت هي وزوجها ودرست في أظن في بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكية، فهي تتكلم بالإنجليزية بطلاقة. فجاء صحفي ألماني ملحد فنزلت تقابله، طلب المقابلة نزلت تقابله، فخرجت متحجبة الحجاب الكامل. قال لها من الذي يفرض عليك هذا الحجاب؟ أول سؤال. قالت له اختياري، اختياري أنا اختار هذا، أرى أرضى لربي فأختار، اخترت هذا، ما حد فرض علي شيء. قال لها أرى أن خطابك معي سيكون أسهل لك لو كان هذا الحجاب غير موجود فيك، ستخاطبين وستوصلين الفكرة التي تريدينها إلي بها بأريحية لو كان هذا الحجاب غير موجود عليك، فتتكلمين بعيبها بالطلاقة وكذا. قالت له لا، إني أريد من الناس أن يتخاطبوا مع أفكاري لا مع جسدي. أنت بتخاطب مع جسدي وتشوف جسدي ولا بتقول شوفها؟ قال شيخنا الشيخ البوطي رحمه الله، قال كنت حاضر في مؤتمر فقامت امرأة متكشفة فألقت قصيدة جميلة جدا، قال سمعت اثنين بجنبي يقولوا ايش رأيك في هذا الشعر العجيب؟ قالوا والله شعرها أجمل. هذا الرجال ما عاد يفكر فيه أصلا، هي عرضت شيئان، عرضت شعرها وعرضت شعرها، هذا مسكين يفكر في شعرها وهذا يفكر، هذا يفكر في شعرها لأن عرضت الشيئين، ولو أنها تحشمت كان الناس بيستفيدون من شعرها، موهبتها التي كانت عندها يستفيدون، يستفيدون منها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبلنا وأن يتبعنا رسلنا وأن يغفر لنا زلنا وأن يرزقنا طيبا وأن يستعملنا صالحا بمحض فضله وكرمه وجوده، والحمد لله رب العالمين.
2: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف هود بن حداد بن حسين أبو فطيم بن الشيخ أبي بكر بن سالم، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الثلاثاء، والعزاء في بيتهم بالرحبة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهرة بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهراء بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه حقه يتواصل بالرقم التالي 77 07 85 644. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه له يتواصل بالرقم التالي 770 785 644.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: كانوا الناس في الوادي المطهر الذي يقول لكم الحبيب عبد الله: بل كنت يا وادي الأنوار مشحون بالخير والأخيار. كانوا كلهم يقومون من آخر الليل، وإذا قام كان الحبيب علي حبشي يخبر يقول: إذا خرجت إلى مسجد حنبل آخر الليل أرت لان اثنين من التجار قائمين قبلي، أحمد علي مكارم قائم بالركن البحري في مسجد حنبل يحمل المصحف ويصلي، وفي الجانب الثاني أبو بكر بابهير يحمل المصحف ويصلي، هذين من أهل السوق. هذا المصحف ترونه ماذا يعمل وماذا يعالج القلوب؟ لأن القرآن هو الذي يعالج القلوب.
2: إن الله ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم ممن تفهم ومن فهم ومن كان من أهل العلم ومن حضر مجالس العلم. أسأل الله سبحانه أن يكرمنا بنور العلم وفهم العلم ويجعلنا من العلماء النافعين المنتفعين، ويدخلنا في سيرة آبائنا وما كانوا عليه، ويمنحنا رضاهم ويمنحنا من بركاتهم، ويعيد علينا من أسرارهم ويجعل كل ما كان فيهم إن شاء الله. أسأل الله أن يكون فينا وفي مجالسنا وفي أرباطنا وفي أولادنا وفي إخواننا أجمعين، ويمنحنا بهؤلاء الرجال إن شاء الله متعة صالحة، يسمعنا منهم إن شاء الله كل ما فيه النفع وكل ما فيه الخير وكل ما فيه البركة، ويجعلهم هدى زادة لنا ولإخواننا ولأهل زمانهم وعصرهم وإلى حضرة النبي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى. مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: انتبه انت بيع برخيص كيف بيع برخيص بعضهم اللي كنت احتاجه يقول لك عل ابوه ما معك الا حر مالك قدر الله ما لقى والعلوق يعني المراري حق العريم الا للحلوق يعني تبيعه وتاكل منها. انتبه تندر من المسجد وقد صليت الظهر في جماعه وقرات ما تيسر من القران الكريم وصليت العصر في جماعه وذكرت الله بعده وسمعت موعظة ثم خرجت لفوق الدكة حق المسجد ورجل على رجل وحشيش على عباد الله بعت بقعة كلها احترقت الطبخة مستامنين عندنا خلق لقنا لهم محموص زاد الضوء ونسينا نص ساعة حصلناه محروم وين العشاء كنكم بطيتوا عليه قالوا احترق. وهذه الغيبة مصيبة كبيرة يعني انك حسنات جمعتها بتعب ومشقة وما صدقت أن الله قبلها قمت حرقتها قمت أعطيتها للناس يا بخت أبوهم حصلوا لهم مصلحة بدون تعب حصلوا لهم حسنات بدون ما يعملون وقالوا حصلنا مصلحة وحصلنا شيء. الغيبة تذكر أخوك المؤمن بما يكره ولو كنت صادق إن كان فيه قالوا كذبت عليه وإن كان ما فيه بهته والبهتان أعظم من الكذب. أما أختها من اللم واللبو الغيبة النميمة أختها من اللبو واللم شقيقة ولده مرة غيبة ونميمة ذا يتكلم على الناس وذا ينقل الكلام بقصد الفتنة با يفتن بين زيد وعبيد هذه مصيبة كبيرة. احفظ لسانك من اللغو من السب من الشتم من أعراض الناس من الكلام على الناس علشان لا تدق في مطب وينكسر بك هذا وتسقط من الطائرة فوق. بس انتبه تي الغيبة والنميمة والسب والشتم واللسان الحمراء دي للقالة ربي قالوا القالة بابين البراشيم والأسنان ومكانها تخرج وتدق بك. وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا المصيبة الكبير. ما تقعد يا خير انت في المسجد وبعدين اندارت يحش على من أول واحد يحش عليه ليتكلم لا قال كلام خي علينا الحين ذا يجيب كلام من هنا ومن هنا ويجيب ومن دريال قصصي ضبح بنحنا ضيق بنحنا لا لا لا لا طرح رجلك على البريك ورزن السيارة انتبه لأنه هذا بشر مثلك إذا أخطأ وانت تحبه والقل له شوفك من تريض ما هو قدام الخلق وحده برزبه. أذكر أن مرة ليلة من الليالي غلطت في سورة من السور بعد ما خرجت واحد يطرب عليه بعيد تعال بغمزك قال لي شوف غلطت فيك جزاك الله خير. ثاني ليلة جينا وقلنا له البارح غلطنا في كذا وكذا نبهنا له فلان وفلان نحن علينا أن نتواضع علينا أن لكن أنت أيضا عليك مرسنتكم عليك أيضا ما تخلي عيونك في حق حريم الجيران وتدخل الدار بدل ما نقاطع الجيران بدل ما نقاطع الأرحام بدل ما نقاطع الأصدقاء بدل ما نقاطع أي مسلم نقاطع الشر وأعمال الشر ونتجنب كل الشرور لجل ربنا سبحانه وتعالى يعطينا احنا الكرت حق الدخول إلى الجنة عتق من النار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة أبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

0: لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وارطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنج المظلومين والمستضعفين من المسلمين، وكلاهم وانصرهم وتولهم وارحمهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والحاسدين والعاينين والحاقدين عاجلا مما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله دار الشركة الملك الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم
0: الحمد لله رب العالمين
2: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون

موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لما

0: مالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب بالعالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إله طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها إن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك وحسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك وظنن الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا

سخط البحر لموسى، سخط النار لإبراهيم، سخط الجبال الحديد لداود، سخط الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء، والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت كل

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة.

سفرنا خليفة في أهلنا وأطمس على وجوع أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

قد يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك.

خفي اللود يا لطيف السن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نعن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نعن فيه.

نزل لطيف لم تزل حبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل حبنا بما انك لطيف لم تزل حبنا والمسلمين.

0: سبحان من عز وجل برى الأمان والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.
1: فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
2: ليشهدوا منافع لهم.
1: فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة. ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:

أنت إلهي حسبي على البغاة الكاهدين. عجل برفعي ما نزل إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل ولا واثق بالعالمين. ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا رب شدد شملهم.

وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى. أنت مجيب السائلين، يسر لنا أمورا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى. الزمان شبيه
1: العارض. كان الشبلي رحمه الله إذا قام من آخر الليل وصفى له الوقت أول ما ينشد يخاطب ربه يقول له: فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. هذا اللي فقد الناس اليوم إياه. لو كان الإنسان يستشعر مولاه وأن القلب يشاهد مولاه لما كانت له حركة إلا في الرضا، ولا قيام إلا في الرضا، ولا قعود إلا في الرضا، ولا عمل إلا في الرضا، ولا شيء يقوم به أو يقيمه إلا في الرضا، حتى يبلغ مقام الرضا ويكون من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عرفتوا الكثير أنتم من شيوخ مكة هذا، عرفتوا علوي عباس رحمه الله، عندكم الشيخ الكبير الإمام العظيم الذي أشاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ محمد الأمين رضي الله تعالى عنه، وشاهدتوه وشاهدت بعده عن الناس وبعده عن الدنيا وبعده عن الخوض فيها. هو بشر لا ذاب عدمه، لأنه صفى له الوقت مع مولاه أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار جليس الله وصار جليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار يظل مع المصحف الشريف يتلوه، حتى قالوا إنه قرأ في قبره 40 ختمة أو 40,000 ختمة في نفس القبر، حفر قبره وكل يوم يخرج إليه فيقرأ في كتاب الله ليتنور القبر. كان يكتب للحبيب علي بن محمد الحبشي أحد تلامذته صاحب المولد هذا، يقول له: من جليس الله أحمد المحضار إلى فلان بن فلان. قال له ولده الحبيب حامد: يا أباه. قال له: لبيك. قال له: أنت من تجليس أنا؟ قال له: أنا ما أنا معكم إلا بالجسم، أما القلب مع ربكم، قد تتكلمون فلا أشعر، وقد تلهون فلا أشعر، وقد ترفعون أصواتكم فلا أشعر. هؤلاء الرجال وصلوا إلى درجة رتبة العلم الذي وصفهم الله به: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما معنى العلم؟ هذا العلم علم النصب وعلم الرفع أو علم الخفض أو علم الصرف أو علم الحيض أو شيء من مثل هذه العلوم، علم معرفة الإنسان بربه. إذا عرف الإنسان ربه معرفة تامة كان معه في كل حال، ومن كان مع الله كان الله معه على كل حال، ومن كان مع الله عز عليه أن يلهو، عز عليه أن يغفل، عز عليه أن يصخب، عز عليه أن يجلس مجلسا لا فائدة فيه، دائما يجلسه في مقام المراقبة. كانوا يذكرون لنا الشيوخ رحمهم الله أن جماعة كانوا يجلسون لطلب العلم، وطلب العلم قربه من القرب، ففقدوا أخا لهم كان يحضر معهم كل يوم وكل وقت. ثم لما مرت عليهم 3 أيام سألوا عنه. أبيه مرض؟ قالوا لا. أسافر؟ قالوا لا. فين؟ قالوا هو في بيته. قالوا وجبت زيارته. راحوا له فوجدوا في بيته صاحي لم يكن بشيء. قالوا له: فقدناك في المجلس، والعلم افتقدك، ومسائل تنثر، ومسائل تلقى، ومسائل نستفيدها كلها، هذه ما تيسر لك الحضور، فاتتك في 3 أيام، وما شانك شغلت نفسك. وأنشدهم هذه الأبيات يقول لهم فيها، يخاطب ربه يقول له: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني وما الدهر أسلى عنهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مكان. هذه الرتبة هذه هي التي أذكرتني. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل، فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام، هذا هو مقصد هؤلاء الرجال.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين بنا بدعاء
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين بنا بدعاء
0: إياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخيم حق ساحت فينا
1: يا ارحم الراحمين اطلب
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشا
1: يا ارحم الراحمين اطلب
0: يا رب يا رب هبني في رجاء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق، ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه، وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة، وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة، والعادات الحسنة، والتقاليد الحسنة. وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة الحسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها. فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم، فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم. ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث. فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريض مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: البرادات انتشرت وحمدنا الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا ما بارد ما نحصله أبدا. الآن في تريم يمكن ضربت المثل القياسي، أعلى مدينة فيها برادات تريم، هذا بدون شك، موجودة في كل محل. تخرج من السوق تعبر عند السقاف سقاية، تعبر عند العيدروس سقاية، تعبر عند بايع عقوب سقاية، تعبر عند بيت مدري من سقاية، تصلم مال المدرسة هناك ومدرسة الأخوة أنت في سقايات، وكذلك في داخل السوق. هذه نعم اشكر الله عليها. كنا ما نجد الماء البارد في الشول، في القربة، في القربة ما هو حار لكنه ما هو بارد أيضا. فلذلك هذا نعمة من الله. نصيحة هنا بين قوسين يا أولاد، ما بنقول الكبار، ما نظن الكبار بيلاقون لخبطة، لكن بنقول يا أولاد، هذه البرادات جعلت رحمة للناس، هذه البرادات يجب أن نحافظ عليها، على حق الفلج، على حق المكان، على ولا هذه البرادات احفظ اشرب على قدر ما تستطيع، لكن لا تخلي الماء ينكب هكذا بدون فائدة. اشرب بدل الموجود بأي حاجة موجودة، لا تأخذ الكاس، خذ كن مؤدب. إذا ما أصلحت لا تفسد، إذا لم تصلح بيقولون الماء بعد إذا زايدة، إذا لم تصلح لا تفسد، مر بأدب، اشرب، اتكي على الجدار، خذ لك من الكاس ماء واجلس. لعليك تتذكر دائما هذا الموضوع، هذه مش حقك ولا حق أبوك. يعني إيش؟ يعني حافظ

0: عليها. إذا كان هناك في الدار يدلعونك أنا لا، يجب علينا إذا جينا عند الماء نشكر الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا الماء البارد في كل محل، ونحافظ على كل شيء في هذه البرادة، لا نضغط على، لا نكب الماء أكثر، لا نخلي الماء يروح حسب شرب، على قدر حاجتك. واعتبر ان هذا الماء لو انت بغيت شربة ماء في يوم حر ما بتحصلها.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الأمانة في المعاملة مع الناس في وقت الحاجة لو لم يكن بيعا أو شراء. كان لدينا قبل 3 سنوات في حضرموت سائح في اليمن جاء من اليابان وأخذ يجوب السوق يتعرف على السوق الشعبي، فوجد شابا في 14 من عمره في أول البلوغ من الفقراء في البلد وله بسطة يبيع عليها ويشتري شيء من المواد البسيطة تباع. فجلس هذا السائح أو نظر إلى انحنى إلى البسطة ينظر ما الذي فيها، وعند انتهاضه وقيامه وانصرافه سقطت ربطة من المال، رزمة من المال من الدولارات من جيبه على البسطة، ولم ينتبه هو ولم ينتبه هذا الفتى كان يرتب، لكن بعد لحظات انتبه فأخذ المال وأخذ يركض خلف الرجل يبحث عنه في السوق، يا فلان يا فلان، ولما وجده وماذا قال هذا مالك. استغرب هذا الياباني، أمسك بالمال والتفت إلى الولد، لماذا تعيد إليه هذا؟ عن طريق المترجم يسأله، قال لأنه لك. قال نعم لكنك فقير ومحتاج، ممكن هذا المال يفتح لك دكانا بدل البسطة. قال دكان من حرام؟ أبيع ديني برزمة دولارات؟ تريد مني أن أبيع ديني برزمة دولارات جئت بها أنت؟ لا لا لا لا لا، النفرة ردة الفعل التلقائية التي حصلت من هذا الغلام أحدثت هزة عند هذا السائح الياباني. قال لو سمحت خذني إلى مكان فيه رجال دينكم، وذهب إلى دار المصطفى عندنا هناك في حضرموت في تريم، وقال دلوني على من يعرفني كيف أدخل إلى الإسلام، أريد أن أسلم مباشرة، لقن الشهادتين وأسلم. سئل ما الذي حملك على ذلك؟ قال الدين الذي يأبى الصبي الفتى الفقير أن يبيعه برزمة من الدولارات لا شك أنه دين غالي نحن في حاجة إليه. انظروا ثمرة الأمانة في المعاملة كيف يمكن أن تفتح قلوب البشر في هذه البسيطة في شرق الأرض وغربها. هذا السائح عرفنا بعد ذلك أنه أستاذ في الجامعة يدرس في اليابان، أسلم دون حوار، أسلم دون فلسفة، دون حجج، دون أخذ ورد منطقي عقلي، ولكن أسلم بمعاملة صادقة أساسها شيء اسمه الأمانة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال ربي سبحانه وتعالى في أحاديثه الشريفة قال من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي جعلته صديقا وحشرته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. ربي سبحانه وتعالى لابد نصبر على قضائه، ربي قضاء كل شيء وقضاء وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لم لو لم وكيف قول ذي الحمق، يعترض على الله الذي خلق وقضاء وقدر كل شيء بحق. ما يحصل في الكون هذا كله لا من تحريك ذرة ولا التباس لفتة ولا نظرة ولا لمحة ولا حركة في هذا الكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى ورضائه وإرادته كيف شاء، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من استسلم لقضائي، ما يحصل شيء في الكون لا في الشرق ولا في الغرب إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره، من قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر كل شيء. ما يحصل في هذا الكون إلا بإرادته ورضاه وإرادته سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن لم يستسلم، من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي قال فذاك الصديق واحشره مع الصديقين. لابد الإنسان يؤمن، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

بما يا ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا

0: مدته وارسلوك وكفلوك
1: يا الله يا الله
0: خادمه وشيعوك والحقوك وفرد

الله بحزن الخاتمة والنبوة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر. نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

اليهود واستمسكت بالعروه الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله.

رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من

على دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله.

بلغ في السماء. الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح.

بدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم الحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان الله، سبحان ربنا، سمع الله لمن حمده. سمعت من الله من الأعماش. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي، سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا، سبحان ربنا. الله أكبر.

اللهم انا نعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك السلام علينا ربنا السلام. اللهم انا مانع ما اعطيت. اللهم انا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن

فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: تغادر لنا ذنبا ولا تصل بعد خطية من أثمان. عيد علينا وعليكم بعوائده الحجاج المعتمرين وزائرين طيبة طيبة قبر سيد المرسلين. يبلغ الكل منا حج بيت الله الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اجعلنا مشمولين بالعافية والرضا والمسرة المحمودة بالدارين. اجعلنا من أبرك الأمة على الأمة ومن أنفع الأمة للأمة وأنفعنا بعامة الأمة عامة بغاصات خاصة. عجل بالفرج لأمة النبي في المشارق المبارك وادفع عن كل ضيق وحرج في عافية. سل الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخر الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

تصدع من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح.

0: بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله.

أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف

جدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح سادات الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

إلى يوم الدين في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله يرحمكم الله، استقيموا اعتدلوا أيها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذر اليمنات والأقوال اشتروا عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة استو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. صلوات الله وسلم على الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

بأحكم الحاكمين. بلى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم والحمد. سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. طيب مبارك من السماء.
0: شيء بعد. الله أكبر.
1: سبحان ربي
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أزواج

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. تبارك وتعالى.

0: اللهم صلِّ وسلِّم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رضي الله عنه إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وكان جابر رضي الله عنه يقول: رفع رجل صوته بالذكر فقال رجل: لو أن هذا أخفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوه فإنه أواه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان الناس على عهد عمر رضي الله عنه يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس، فربما ذكروا سرا فيرسل إليهم عمر: أن ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كان آخر كلام فاركت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قلت له: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية: لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه، وجبون عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث لا يرد الله تعالى عدو دعاؤهم: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، والإمام العادل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربع من أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليذكرن الله أقواما في الدنيا على الفرش الممهدة، يدخلهم الله الدرجات العلا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثروا ذكر الله حتى يقول مجنون. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون أنكم مراءون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بأصحابه في الذكر، فإذا ملوا أخذ بهم في غيره. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا صهرت لم تمل من ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: سبق المفردون. فقال له رجل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وفي رواية قال: المفردون هم المستهترون بذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافا. قال العلماء رضي الله عنهم: والمستهترون هم المولعون بذكر الله تعالى، المداومون لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله، ما المفردون؟ قال: الذين يستهترون في ذكر الله، يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم، فياتون يوم القيامة خفافا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، والخطم هو الفم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعظم المجاهدين أجرا أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج والصدقة، فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه يوما عنهما يوما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل يا أبا بكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حضر ملك الموت رجلا فشق أعضاؤه فلم يجده عامل خيرا قط، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، فغفر له. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله، لكان الذاكر لله أفضل. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثري من ذكر الله تعالى، فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يكثر من ذكر الله فقد برئ من الإيمان. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ذكر الله تعالى بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر الله، ولا تصاحبوا إلا من يعنيكم يعينكم على ذكر الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إنك إذا ذكرتني شكرتني، وإذا نسيتني كفرتني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها بخير إلا تحسر عليها يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: الله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله الذي أذن لعباده بذكره ووعدهم وأن يذكرهم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، استوى عنده سر الخلق وجهرهم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أعظمهم لله ذكرا وشكرا. اللهم أدم صلواتك على عبدك الذي رفعت له قدرا وفضلته على الخلائق طرا، وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساروا في سبيله سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في قربك وحبك أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم.

0: ثم أن له ألفاظا من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وحوجلة وحسبلة وما إلى ذلك، وله مجال الدعاء والتضرع والسؤال، وله مجال التلاوة للقرآن إلى غير ذلك. ثم إن من الذكر ما يكون ذكر اللسان وهو ما يجري على اللسان من هذه الأذكار، ويكون بالقلب وهو إحضار معانيها في القلب. ثم ما يكون من سر الذكر من حضور القلب مع الله تبارك وتعالى، وما ينتجه دوام الذكر مع الحضور مع الله سبحانه وتعالى من المعارف واللطائف، فذلك الغاية التي ينتهى إليها. فما أعظم شأن الذكر ومنزلته وقدره عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأورد لنا حديث أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية: أنا معه إذا ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ الجماعة من الناس الأقدار ذكرته في ملأ خير منه، وهو من الملائكة والروحانيين وأهل الملأ الأعلى. وإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. ولا باع إذا مد الرجل يديه من على اليمين وعلى الشمال، فمن الإصبع هذا إلى نهاية اليد إلى البدن إلى نهاية الإصبع الثاني هو الباع. وهو كناية عن عظمة ما يتفضل الحق من كشف الحجاب وتحقيق الاقتراب للعبد. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي مسرعا مهرولا، والمعنى أنه يعظم إفضالي عليه ونظري إليه وتقريبي إياه، فعبر عن ذلك بقوله أتيته هرولة. وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. كان جابر رضي الله عنه يقول: رفع رجل صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا أخفض من صوته، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه أواه. وهكذا في رواية الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وكذلك جاء مثل هذا في حديث سيدنا ذي البجادين عليه رحمة الله، وكان من المستهترين بذكر الله المولعين به، وكان قد آمن وقوي إيمانه، وكان في قبيلة مشركة لم يزالوا على الإشراك والمحاربة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الخروج منهم إلى المدينة ليصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرافقه ويتشرف بالجلوس معه والأخذ عنه، وكانوا يمنعونه من الخروج والسفر حتى ترقب فرصة فخرج يوما. فلما خرج من حلة قومه، حلتهم ومكانهم إذا ببعض أفراد من كبارهم، لقوه في الطريق قال: أين تريد ارجع؟ قال: ما تستفيدون مني وبقاي عندكم؟ ماذا يفيدكم؟ دعوني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا مالي. قالوا: تعطينا مالك؟ قال: كله. قالوا: كله. قال لهم: كله. قالوا: حتى اللي في يدي خذوا، وما بقولوا إلا ثوبين، إزار ورداء بس. قال: خلاص ما لنا حاجة بك، روح اذهب. فذهب، فجاء إلى المدينة المنورة ما معه إلا الثوبان الخليقان. فاشتهر بين الصحابة بذي البجادين، البجادين الثوبين الخليقين هذا، فاشتهر بذي البجادين، وطابت نفسه بترك كل شيء عند مرافقة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، وأحب شيء إلى مكون كل شيء صلى الله عليه وسلم. فكان مستهترا بذكر الله، ويكثر الذكر ويحضر مجالسه صلى الله عليه وسلم يسلم معه، ويعتكف في المسجد ويلهج بذكر الله تعالى. حتى مر صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه تحت المسجد وإذا بصوت ذي البجادين يلهج بذكر الله، فقال بعض الصحابة لعل أن يكون هذا مرايا يا رسول الله، قال لا ولكنه أواه، ولكنه أواه أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى كثير الحضور، كما مدح الله خليل إبراهيم من أواه حليم، أنه أواه حليم أو رجاع كثير رجعة الله تعالى. فلم يزل كذلك، فجاءت غزوة خيبر فخرج معه صلى الله عليه وسلم، وعادوا من غزوة خيبر وبينما هم في الطريق حضرته الوفاة، فتوفي ذو البجادين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجهزوه وأن يحفروا القبر له. كان ممن حفر له القبر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وكبار الصحابة، وحتى جهزوه صلى عليه الصلاة والسلام وخرج إلى قبره وسواه بيده وقال ناولوني إياه، فناولوه إياه فوضعه وسده في القبر، ثم قال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض، عليه رضوان الله تعالى، وفاز بالخير الأكبر عليه رحمة الله. وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنه كان الناس على عهد عمر رضي الله عنه يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس، فربما ذكروا سرا فيرسل إليهم سيدنا عمر نهضب ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروب، أي فيحب أن تعلو الأصوات بذكر الله ليتذكر الناس ويسود في المجتمع المؤمن ذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول أبو هريرة جاء رجل الإسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، في لفظ فدلني على عمل أتشبث به، يعني الأعمال التي دعينا إليها في الإسلام وشرعت لنا ووعدنا عليها ثواب كثيرة، وأنا أريد أتمسك بشيء ألازمه من هذه الأعمال ومن هذه المندوبات، فماذا يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أي أكثر الذكر ودم عليه فذلك ما يجمع لك الخيرات كلها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كان آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلت له أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى، وذلك أنه فارقه عند توجهه إلى اليمن لما أرسله إلى اليمن معلما، ومذكر معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى فودعه صلى الله عليه وسلم، فكان أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر، بعد أن سأله صلى الله عليه وسلم بما تحكم فيهم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله، قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد فيهم رأي، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه بيان أيضا استنتاج الأحكام من الكتاب ثم السنة ثم القياس من المجتهدين عليه، وكان يقول عنه أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فجاء فكان على ناحية الجند وما حواليها إلى نواحي عدن، وكان أبو موسى الأشعري على ناحية زبيد وما حواليها إلى نهاية تهامة، ولهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإقامة أمر الله. فسيدنا معاذ لما مشى مع النبي وسأله وكان ودعه قال هذا آخر كلام سمعه منه، وقال له لعلك لا تلقاني بعد عامي أو بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا، أن يمر بزيارته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فتوفي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن وجاء إليه، جاء بعد ذلك يزوره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل يقول آخر كلام فارقت عليه صلى الله عليه وسلم قلت له أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. أخرجه الطبراني في الكبير بن عساكر في دار حد مشكوك. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شيء صقالة، أي تصفية وتنقية عما يطرأ عليه من الشوائب. وفي الحديث الآخر إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قال فما جلاؤه يا رسول الله، كيف نسجله ونجليه؟ قال وإن صقالة القلوب ذكر الله. وما جلاؤه؟ قال ذكر الله وتلاوة كتابه والاستعداد للموت وذكر الموت. فهذا يجلو القلب ويصفيه. إن لكل شيء صقالة، أي تنقية وتطهير عما يطرأ عليها. قال وصقالة القلوب ذكر الله، وإن صقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيله، قال ولا الجهاد في سبيله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. وفي رواية ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. والخلاصة أن المجاهد وغيره من كان أكثر ذكرا لله كان أعظم درجة عند الله تعالى. وإن جاهد اثنان واستشهد فأكثرهم أجرا أكثرهم لله ذكرا، كما يأتينا في الأخبار. وهكذا قال في رواية لا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملك، يعني أرفعها وأجلها، وأزكى عند ملككم وهو الله تعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي في الجهاد في سبيل الله تعالى فتضربوا عناقهم يضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، إيش هذا أفضل من هذا كله؟ وأعظم بهذه المثابة. قال ذكر الله، ذكر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ذاكر الله يا أبو شراك نلت الأمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من عجز منكم عن الليل أن يكابد ويبخل بالمال أن ينفق وبخل بالمال أن ينفق وجبن عن العدو أن يجاهد فليكثر ذكر الله، فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله جل جلاله. وإن الذكر يؤثر على قرينك الشيطان على الشياطين حتى يكون مثل الأكلة في جنب ابن آدم، جراحة تأكل في جسده جراحة. وقال فذكر الله في جنب الشيطان كالأكلة في جنب ابن آدم. وكان يقول ثلاث لا يرد الله تعالى دعاءهم، ثلاثة: الذاكر لله كثيرا، والمظلوم، فإن دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام ترفع إلى العرش ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك يقول اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو كان حتى كافر وظلمته فدعا فإن الله يستجيب إذا دعا لك. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، إنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال والإمام العادل الذي قهر هواه ونفسه وعدل وقام بحكم الله تعالى فهذا مستجاب الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، اللهم أعطنا إياهن قلبا شاكرا مستشعرا نعمة الله وإفضال الله وجود الله وإحسان الله ومنة الله عليه في كل آن وفي كل حال، وأن نحسن نعم الله علينا وقد كنا عدما محضا لا شيء ليس لا وجود لنا فأوجدنا وجعلنا في خير أمة وأتانا الإسلام وأعطانا الأسماع والأبصار والعقول، وكم من نعمة علينا له سبحانه وتعالى في كل خلية من خلايانا وفي كل عضو من أعضائنا بل في كل عرق من عروقنا بل كل في مفصل من مفاصلنا بل في كل شريان من شريان أجسادنا، كم له من نعمة علينا، كم من نعمة له علينا في تمهيد هذه الأرض ورفع هذه السماء ونصب هذه الجبال وتسير هذا الهواء، وكم من نعم لله. فالقلب الشاكر قريب من الله الفاطر، يسعد صاحبه ولسانا ذاكرا، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. يعني مهما نال البدن من أمراض وجراحات وعلل فهو صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله فمن أعطي ذلك فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وزوجة لا تبغيه خونا إلا تخونه في نفسه وفي ماله فإن ذلك مما تستقر به الحياة ويهدأ به البال ويتسع به مجال الأنس والسرور ويهدأ به الضمير الإنسان وزوجة لا تبغي خونا في نفسها وماله ورعى تقية تتقي الله تعالى في نفسها وتتقي الله في ترتيب ماله وتهيئات معي اسمه ونفقته ومعيشته وتحرص على وضع كل شيء في محله فهذا من نعمة الله تعالى على المؤمن ويكون أعطي خير الدنيا والآخرة وقد مر بعض الأخيار والصالحين على ولي من أولياء الصالح ابتلي وكان قد عمي وأقعد وأصيب بجذام فمر عليه وبعض الناس فجعل فسمعه يقول اللهم لك الحمد على ما أعطيتني اللهم لك الحمد على ما وهبتني ويتعجب يقول له إيش أعطاك وقدك لا بصر ولا قيام ما تقدر تمشي ولا تقوم وأنت مجذوم في حالة قال اسكت أعطاني قلبا شاكر قلبا صابرا ولسانا ذاكرا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا قال أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا في مثل هذه النعم له الحمد على ما أعطاني قال أعطاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا الحمد لله فما أعظم هذه النعم وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا الله أقوام في الدنيا على الفرش المهدة يدخلهم الله درجات لا يلحقون بأهل الدرجات العلا في الجنة ما أنهم ميسر لهم أمر معاشهم لكن لم يشغلهم عن ذكر الله ولم يلهم ولم يأخذ بقلوبهم ولا مجامع وجهتهم وأفكارهم بقوم مع ذكر الله تعالى فهم إن كانوا على فرش ممهدة وميسر لهم كثير من شؤون حياتهم لكنهم ما انصرفوا عن الحضور مع الله وكثرة ذكر الله تعالى فيتركون الدرجات العلى مع خيار الأمة من الصابرين والشاكرين والمجاهدين وهم بهذا الحال بسبب إقبال قلوبهم على الرب وكثرة ذكرهم للرحمن جل جلاله وعدم التفاتهم إلى زخرف الحياة الدنيا لا يذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش المهدى يدخلهم الله درجات العلى يعشرون مع الزهاد والعباد والمصابرين والمبتين وهم في هذا بسبب تعلق قلوبهم بالله وكثرة ذكرهم لله جل جلاله تعالى كان صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كم فرق بين الحي والميت ليس الحي والأموات وهذا حي القلب بذكر الله وهذا ميت القلب بذكر الله تبارك وتعالى وميت الأحياء هذا هو صاحب المصيبة لأن الموت بخروج الروح من الجسد هذا عام للناس كلهم لكن مشكلة اللي تموت قلوبهم وعدهم في الدنيا أحياء ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور قد قبرت أرواحهم في ذل أجسادهم في الدنيا أرواح ميتة وقلوب ميتة مقبورة في ذل الجسد اللي يعرف يأكل ويشرب وغافل عن الله سبحانه وتعالى فهذا هو المصيبة يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت يحيي القلب ذكر الله جل جلاله وكان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ذكر الله حتى يقولوا مجنون ها وكنا بالله يا ابن الفقيه مجنون خلهم يقولون عليك مجنون فإن العبد يزهو بربه في البرية فإن العبد يزهو بربه في البرية والحديث الآخر قال اذكر الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مرعون، بيتكلمون عليكم منافقين يقول هذه مرعين هؤلاء إيش؟ لأنهم غافلين عن الله ويزعجهم ذكر الله تعالى، فإذا شافوا يقول هذا ولا مرعين يتكلمون عليهم. أكثروا ذكر الله حتى يقولوا المنافقون إنكم مراءون. في رواية الطبراني في الكبير بن عين في حديث الأولياء وغيرهما، أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون. وهكذا كان واحد قبل مدة في بعض البلدان الذي يمنعون فيها وينكرون ثم رفع الصوت بذكر الله تعالى، فكان يمشي في الطريق ما يذكر الله تعالى، حصل واحد يقول أنت مرائي، يتعجب قال إذا أنت منافق. ها أنا منافق؟ ده أخذه وراح إلى عند المسؤول عندهم الهجم، قال هذا يقول علي، قال أنا ما قلت إلا كنت أذكر الله في الطريق ومشي وسمعت النبي في الحديث يقول أذكر الله حتى أقول منافقون إنكم مرؤون. أنا ماشي في الطريق أمشي ما دريت إلا هذا يقول أنت مرائي، فعرفت أنه منهم. محمد النبي قلت النبي قال أذكر الله حتى أقول منافقون إنكم مرؤون، بس خلاص توبوا بتوبون مرة ثانية ورجعوا بس روحوا. لا إله إلا الله، أذكر الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم مرؤون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بأصحابه في الذكر، فإذا ملوا أخذ بهم في غيره، يراعي اسمه إقبالهم واستطاعتهم، فإذا ملوا صرفهم لغيره ثم يعيدهم إلى الذكر. وهكذا تربية محمد صلى الله عليه وسلم لسادتنا الصحابة، كان رسول الله يقول لو أن أقول ما طهرت لم تمل من ذكر الله عز وجل. وفي لفظ عن سيدنا عثمان قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، أي من قراءة القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا سبق المفردون، قال الرجل وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا، كما جاء في صحيح مسلم. وفي رواية قال المفردون والمستهترون بذكر الله، يعني مستغرقون، استغرقهم بذكر، مولعون به. فذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون اليوم القيامة خفافا، لا وزر عليهم ولا ذنب ولا خطيئة، بقد وضع ذلك عنهم ذكر الله. قال العلماء والمستهترون هم المولعون بذكر الله المداومون، لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم، ما معلقين بربهم جل وعلا. فقالوا يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذين يستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم فيأتون يوم القيامة خفافا. يقول إن الشيطان واضع خطمه خرطومه الذي يسب على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن أنس التقم قلبه بهذا الخرطوم. يقول يجيب له أفكار ويجيب له أنواع من الخواطر، وأحسن لك فعل كذا وأنت أحسن من كذا وأنت وما لماذا فلان يقول كذا، ضرب فلان ضرب فلان وتكلم على فلان يوسوس له، ما يخليه له حاله عدو الله تعالى إلا إذا ذكر الله يخنس. من شر الوسواس الخناس، أي يخنس إذا ذكر الله تعالى. لا إله إلا الله، فأهل الذكر لا في حصن من وسوسة إبليس. قال فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه، قال الخطم الفم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. الله أكبر. وكذلك من علامة، قال من علامة حبك لله محبتك لأوليائه، ومن علامة محبة الله لك محبة أولياء لك. وهكذا يذكر لنا في هذا الحديث أن محبة الحق تعالى تقتضي محبة ذكره. لا إله إلا الله، يقول علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل من يعش يغفل عن ذكر نقيض له شيطانا فهو له قرين. كان يقول ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من شاء من عباده. صدق علينا بفضلك وإحسانك ومغفرتك وجودك ورضوانك الأكبر محبتك وقربك يا أرحم الراحمين. وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. ولهذا تجد أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس مثل النفس. وتجد من عباد الله الموفقين في الدنيا من يكون حاله هكذا فهو في الجنة وهو في الدنيا يلهم ذكر الله كما يلهم النفس لا إله إلا الله. وما من الله على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره. وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبسر فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكن نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. ويقول أعظم المجاهدين أجرا أكثرهم لا ذكرى. بل جاء فصح في الحديث أن صلى الله عليه وسلم سأله السائل قال أي المصلين أعظم أجرا يا رسول الله قال أكثرهم لا ذكرى. قال فأي المتصدقين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرى. قال فأي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرى. قال فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرى. وسمع الجواب سيدنا أبو بكر يشتق سيدنا عمر قال ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. سمع صالح قال أجل ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة كله معه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. كذا كان صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج قال أبو بكر عمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم أجل يا أبا بكر. كان صلى الله عليه وسلم يقول حضر ملك الموت رجلا شق أعضاءه فلم يجد عملا يجده عمل خيرا قط شق قلبه فلم يجد فيه خيرا فك لحيه فوجد طرف لسانه لاصق بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر له. لا إله إلا الله حين عليها وأمتنا عليها كان وجعلها آخر كلامنا من الدنيا. كان يقول لو أن رجلا في حجر دراهم يقسمها وآخر يذكر الله تعالى لكان الذاكر لله أفضل. فأما إذا كان يقسم الدراهم وهو ذاكر فهذا أعلى أجر. كانت أم سليم تقول قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثري من ذكر الله تعالى فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان صلى الله عليه وسلم يقول ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها. من لم يكثر من ذكر الله فقد بريئ من الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ذكر الله تعالى بالغداء والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله. وكان عبد الله بن مسعود الله عنه يقول أكثروا من ذكر الله ولا تصاحبوا إلا من يعينكم على ذكر الله. صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني. الله أكبر. وكان ظالم يقول ما من سعد تمر بابن آدم لم يذكر الله فيه إلا بخير إلا تحسر عليهم القيامة. الله سبحانه وتعالى العالم يقول ما قعد قوم ما قعد لم يذكر الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في لفظ ما جلس قوم مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره أي حسرة يوم القيامة. فالله يعمر مجالسنا بذكره وأوقاتنا وليالينا وأيامنا وديارنا ومنازلنا وطرقنا ومساجدنا وأماكننا كلها يعمرها بذكره وكثرة ذكره. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا في المذكورين عندك بخير ما تذكر بمحبوبيك والمقربين إليك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤمنين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

المخلصون الصادقون الأبرار الطيبون الطاهرون الأخيار الذائقون.

على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمر

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهوى.

العالم بين الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهرة بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال حوالي دار الزهراء بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 77 11 80 134. كما وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه حقه يتواصل بالرقم التالي 77 07 85 644. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في شارع المحكمة بتريم، فمن يدعي أنه له يتواصل بالرقم التالي 770 785 644.
3: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
4: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار

بكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.
2: عدتي يا عدتي يا منقذي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم، يا الله سخر الأسباب.

0: ودك هيدا الكايدي وكل طاق وحاسد معاندي بحق سر طاسد.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتحدث حول قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه طبائع الإنسان التي تكلمنا عنها في أكثر من حلقة حول مسائل الإنسان وتكوينه، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعدد فيه نماذج الطباع، فمن الطباع الطغيان، والطغيان هو الخروج عن الحد، أو بمعنى آخر الخروج عن دائرة العدل إلى دائرة الظلم، سواء كان العدل للإنسان في نفسه أو لغيره، والظلم لنفسه أو لغيره. فهذه إشارة أن طبيعة المخلوق وهو الإنسان عنده هذا الإحساس بالطغيان. هناك يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. كلمة طغى أي خرج الشيء عن حده، فإذا ارتقى أو بمعنى أدق، إذا بلغ في الإنسان مثلا المال أو السلطان أو الجاه أو حتى الاستغناء عن الآخر لسبب ولآخر، هنا يبدأ نموذج من نماذج السلوك في الإنسان من الداخل، بحيث أنه يريد أن يستغني عن الآخر، وهذا يظهر في أكثر من موقع. مثلا في العمل الإداري قد تجد بعض الناس يحتاج لفلان لأجل يساعده، لأجل يقوم معه، فحتى يستوعب الفكرة أو يستوعب المهنة أو يستوعب الخبرة، فجأة تجده يتعامل مع هذا الذي عرفه أو علمه بأسلوب الطغيان، أي يستغني عنه. يستغني عنه بمعنى أنه قد يضعف حقه، لا يعطي حقه، قد يظلمه، قد يشيبه، قد يطرده، قد يتصرف معه خوفا من أسلوب المنافسة. فهذه كلها علل إذا لم يكن هناك شرع يضبطها، وإذا لم يكن هناك قيم وأخلاق ترتبها، فإنها ترجع إلى ما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. وبالطبع معروف أن في سورة إقرأ، والمعروف أن سورة إقرأ وردت لفظة الإنسان في أكثر من موقع، فالحق سبحانه وتعالى قال في الآية عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. وهذا أول إشارة مع بداية تكليفات البشرية، مع بداية تجديد أسلوب القراءة، مع بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن القضية قضية الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في أصل تركيبه، في أصل ذاته، في أصل تكوينه. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. رجعت القضية إلى قضية التلقي والترقي والتوقي الذي يحتاج إليه الإنسان في الحياة حتى يصبح إنسانا بالمفهوم الصحيح، أو كما نسميه يصبح إنسان يحمل مفهوم الإنسانية. فإذا عرف ذلك عن طريق العلم، والأولى عرفها عن طريق حقيقة خلقه وتكوينه، جاءت الثالثة بعد ذلك إجابة للمسألتين الأولتين: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي عندما يشعر الإنسان بقوة حجته في ملكة الحديث أو في ملكة الحوار أو في ملكة العلاقة بالآخر، أو يستند على شيء آخر يستغني به عن غيره، كقوة السلاح، كقوة القرار، كقوة المال، كقوة القبيلة. أحيانا قد يكون الآخر يحتقر الآخر أو يقيم فتنة بينه وبين الآخر مستندا على ذلك. قد يستند الإنسان على قبيلته، قد يستند على جنده، قد يستند على نوع سلاحه، كما نرى الآن في العصر الحديث أحيانا تجد أحدهم يملك مثلا القنبلة الذرية مثلا باعتبارها شيء، يصبح هذا قادر على أن يضغط على الشعوب والأمم من خلال ذلك. هذا طغيان، ليس عدلا ولا حقا، بل باطلا واضحا. ولذلك لا يفهم مثل هذا الأمر إلا من التزم بالشرع، التزم بالدين، فالدين يخفف حدة الطغيان عند الإنسان فيعرف حق الآخر. وإذا قلنا يعرف حق الآخر يعني يميت طبعه، يميت ما عنده من الإحساس، لأن بطبيعة الطين عندما يغمره الماء يتكدر الماء بلون له، بلون الطين، وهذا نوع من أنواع طغيان اللون على اللون، طغيان الشيء على الشيء، هذه الطبيعة البشرية في العنصر المخلوق. لكن عندما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الأدب وهذه القيم بواسطة الأنبياء يخفف طبع الإنسان، فلا تستثيره، لا تستفزه السلطة ولا يستفزه المال. فلو نظرنا مثلا إلى قارون ابن عم موسى عليه السلام، ابن عمه، كلاهما من بيت واحد وأسرة واحدة، فقارون اعتمد على ماله وشعر أنه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه موسى في التأثير الشعبي كما يقولون، سيدنا موسى وصل بالنبوة، فهذا كان ينفق الأموال في سبيل أن يكتذب إليه الناس، وهذه طبيعة البشر المنافسة كما تسمى. فاستخدم أسلوب التحريش، أسلوب التحريش كما جاء في كتب التفسير أنه اتفق مع بغية من بغايا بني إسرائيل لأجل أن يسقط قيمة موسى، كما ترون الآن في الانتخابات يبحثون على علل معينة لأجل إسقاط قيمة المنافس، وهذه عمل شيطاني سواء ليس حقيقة، ليس إسلامي، ليس ديني، ولذلك هو عبارة عن لعبة يدخل فيها المال، يدخل فيها العرض، تدخل فيها الشتائم، تدخل فيها المصالح. نحن أمة بالطبع لسنا مثلا نذهب لأجل نستمع ما يدور في أوروبا ولا في الغرب ولا في الشرق فيصبح الدين عندنا، هذه عادات وتقاليد نقلت من عالم آخر إلى عالمنا فضرتنا أكثر مما نفعتنا. لكن ننظر في القرآن كيف لما تكلم عن قضية قارون، أن قارون تنافس مع موسى، حصل عنده نسبة من المنافسة، سيدنا موسى منطلق من الشرع وهذا منطلق من الطبع، هذا اعتمد على ربه موسى وقارون اعتمد على ماله وعلى قدراته، فماذا فعل؟ بدأ التحريش، المنافسة أدت إلى التحريش، جاء إلى المرأة وقال لها أعطيك وزنك الذهب، ماذا تتمنين؟ أريدك أن تقومي في موسى إذا قام يخاطب الناس في الملأ وقولي أن هذا فعل بي الزنا، اشهدي على موسى أنه فعل بك الزنا. فاستجمعت همتها وقوتها في مظهر هيبة، فلما قام موسى يتكلم قامت، فما رآها موسى قامت ماذا عندك؟ ارتبكت، لأن مقام الهيبة له أثر، ثم الأمور ليست بحركة الإنسان هي بالخالق. فقالت إن قارون أعطاني جعلا على أن أقول أن موسى فعل بي الزنا، كبرت القضية، هي كان قارون يريد أن يصل إلى هدف، الله سبحانه وتعالى حرف لسان المرأة لأجل تشهد على قارون، إذن الأمر بيد صاحب الأمر. ما الذي أثارت القضية؟ سيدنا موسى، غضب سيدنا موسى، ارتفع صوت سيدنا موسى، هذه الإثارة، فما جادله ولكن قال يا أرض خذيه، كما جاء في الحديث يا أرض خذيه، يعني دعا الله سبحانه وتعالى ومستجاب الدعوة، وإذا بقارون يغوص في الأرض المرة الأولى ثم الثانية حتى بلغ إلى ترقوته إلى عنقه، وهو يقول يا موسى ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. لكن هذا ليس أسلوب حوار أو ليس هذا أسلوب استعطاف، ولكنه أسلوب حيلة، أسلوب حيلة. وسيدنا موسى طبيعة البشر ارتفعت معه واشتد غضبه ويريد الله ذلك، حتى أخذته الأرض وابتلعته، انتهى هذا الرجل بما هو عليه. لكن الشيء العجيب أن القوم بني إسرائيل لا يستفيدون من الآيات ولا يستفيدون من هذه الظاهرة، ما وقفوا مع موسى ضد قارون. بل قالوا ما فعل موسى هذا إلا لأجل يرث، لأجل يرث موسى. انظر كيف قضية التحريش وقضية الجدلية لما يتناولون مثل الجرائد الآن أو مثل هذه وسائل التواصل، كل واحد يثير الآخر، كل جهة تثير الأخرى، هذه علل خطيرة في الإسلام يجب أن يتنبه لها الناس. ولذلك سيدنا موسى لما رأهم، لما بلغ إليه هذا القول، اللهم خذه وخذ ماله، فكل أمواله نزلت إلى الأرض. ولهذا نحن نخاطب أهل مصر، لو أنهم ينزلون في عمق الأرض لوجدوا أموال قارون، ما هم دائما يستخرجون من الأقصر ومن الفراعنة كثير من الأموال وغير ذلك، لكن المال الممسوخ لا يصل إليه الإنسان، فهو مال قد مسخ، أشارت إليه الآيات، هذا سببه الجدل، سببه الطغيان. فإذا طغى الإنسان خرج عن الأدب، وهذا موجود في آخر سورة القصص. أنا أشير إلى أن أحد لو يقرأ سورة القصص وينظر إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إلى آخر الآيات، سيجد العجب العجاب في مسألة طغيان الإنسان وكيف نتائج الطغيان. قد يكون الإنسان يطغى لا بحكم قوته، لكن كيف تكون النتيجة؟ مثل فرعون عندما أغرق نتيجة الطغيان، قارون عندما جرى له ما جرى بسبب الطغيان، إلى غير مما جرى من طغيان الأمم فكانت نتائجها والعياذ بالله الهلاك. نسأل الله أن يسلمنا من الطغيان الحسي والطغيان المعنوي، ويرزقنا الأدب والسلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وكمال الارتباط بسيدنا محمد مولى بلال في كل حال. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في إطلالة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نستضيف فيه ضيف هذه السلسلة الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا أنهينا الحلقة السابقة بالكلام عن التمذهب والمذاهب الأربع ونشأة هذه المذاهب ومشروعية أو جزء من مشروعية هذه المذاهب. نريد اليوم أن ندخل في قضية المشروعية لقضية التمذهب الفقهي. نعرف أن هذه المذاهب الفقهية أخذت قبولا عاما من علماء المسلمين المتقدمين وأيضا من عامة المسلمين من أهل السنة والجماعة، لكن مشروعية هذا التمذهب كان في هذه الفترة عليه لغط كثير في قضية هل من المشروعية أن يلتزم أحد العوام أو طلاب العلم أو العلماء بمذهب فقهي معين، والبعض يسمي هذا خروج أو ابتعاد شيء قليلا عن الأدلة الشرعية التي من الكتاب والسنة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد الترحيب بك وبالإخوة والأخوات، أقول إن تصور مشروعية أو عدم مشروعية التمذهب الفقهي يحتاج إلى مقدمة في بيان مراتب الناس في التعامل مع الفقه. طلبة العلم الذين انضووا في طريق طلب العلم سواء في بداية الطريق أو في منتصفه أو في آخره، هم في الحقيقة على درجات وعلى مراتب. فإذا فهمنا كل مرتبة وكل درجة، إن ذلك نستطيع أن نعرف مدى مشروعية اتباع مذهب من عدمه. المرتبة العليا، المرتبة الأولى العالية، مرتبة الإمام المجتهد الذي قد قطع الشوط إلى آخره، كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، أمثال أولئك العلماء وما شابههم وحتى من كان دونهم شيئا قليلا، هؤلاء وصلوا للدرجة النهائية. فهؤلاء لا يجوز لهم التقليد، لا يجوز لهم أن ينضوا تحت اجتهادات ومظلة من قبلهم. هو وصل إلى درجة الفهم الكامل أو قريب من الكمال في الكتاب والسنة، فيلزمه أن يجتهد في هذا، وهذا ما نص عليه علماء أصول الفقه. قالوا إذا وصل لهذه الدرجة، يعني المجتهد، لا يجوز له أن يقلد مجتهدا. ذكروا إلا في حالات، لو ضاق عليه الوقت وقعت به نازلة وقد ضاق وقتها بحيث أنه سيترتب على عدم الإفتاء فيها خسارة معينة، إما في روح أو في مال أو ما شابه ذلك، ولم يتمكن الآن من الاجتهاد، يحتاج إلى التريث والتأمل، فليقلد من قبله. أما ما دام أنه هناك سعة وهناك قدرة فيلزمه الاجتهاد. هذه مرتبة.
0: دعني أتوقف مع هذه المرتبة فضيلة الشيخ، مرتبة العالم المجتهد، هل المقصود بها هنا عملية الإفتاء أم ما يخص هذا العالم في أمور العبادة؟ يعني هناك فرق بين تعبد هذا العالم لشخصه أو عبادات هذا العالم، هل يأخذها من تقليد أو يأخذها من اجتهاد الشخصي، أو من عملية الإفتاء اللي هي تعتبر شغلة يعني متعدية نسميها، فهو يفتي للناس، فعملية أنه لا يجوز له التقليد أو الاجتهاد، هل هي في قضية عبادات الشخصية أم هي قضية إفتاء أهل الناس؟
1: يعني هو إذا وصل إلى هذه المرتبة العالية في الفقه في دين الله عز وجل، فسواء كان على مستوى إفتائه للعامة أو على مستوى عباداته الشخصية، يلزمه أن يعمل بموجب ما رآه هو وتوصل له من الأحكام. هناك مرتبة دنيا في بداية الطريق، العالم الذي الآن بدأ يقرأ المتون وأمثال الكتب الصغيرة، مثل هذا لم يصل لهذه الدرجة بعد، الآن طالب كلية الشريعة، لا يطلب منه الآن، هو يطلب منه الآن في بعض أن يرجح، هذا من باب التجريء على الترجيح وربما من باب التعويد، لكن في الحقيقة هو لم يصل إلى هذه الدرجة بعد. فأمثال هؤلاء مطلوب من أن يتقيد إما بعالم أو مجموعة علماء أو بمذهب يسأله ويقرأ كتبه حتى يتفقه في دين الله عز وجل. العالم المتوسط هذا يستطيع أن يلحق مسائل جديدة على المذهب الذي يتبعه. الآن مثلا لما نقول مذهب الإمام الشافعي، ليست كل المسائل المذكورة الآن في المذهب هي كلها من اجتهادات الإمام الشافعي، بعضها بل كثير منها أضيف على مدار هذه القرون. فلاحظ الآن أن درجات الناس تتفاوت، فبالتالي حكم التمذهب وحكم التقليد وحكم الاجتهاد لكل واحد منها يختلف من شخص لآخر. نحن نتكلم عن من دخل في سلك العلم وطلب العلم، أما العامي وهو الذي اكتفى بمعرفة فروض العين عليه، ثم انصرف إلى شؤون معيشته وحياته وأسرته ويعني حياته العام. فهذا لا يسمى يعني مقلدا أو أنه طالب علم، هذا يسمى في عرف العلماء المتقدمين يسمونه العامي، بمعنى أنه من عموم المسلمين. فمثل هذا يقولون هذا لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتي يسأل من شاء من العلماء فهذا يكفي. فلذلك نحن نتكلم الآن عن مراتب أخرى.
0: جميل. ليتك شيخ تقسم هذه المراتب، لأن يعني حصل خلط بالنسبة لي في قضية هذه المراتب. أولى هذه المراتب هو العالم
1: المجتهد. العالم المجتهد.
0: جميل. وهذا يجب عليه أن يقوم بعملية الاجتهاد ولا يكتفي بعملية التقليد.
1: نعم. ثم هناك العالم الذي أقل منه، هو العالم الذي له القدرة على يجتهد في مذهبه، يعني أصول المذهب وقواعده وأسس ليست هي هو الذي أسسها. أسسها إمامه. ولا إما الذين أتوا بعده، فيأتي هو لكي يجتهد من خلالها
0: ويفرع من خلالها.
1: هذا يسمى مجتهد مذهب، يعني هناك مجتهد مطلق درجة العليا، هناك مجتهد مذهب.
0: جميل.
1: ثم هناك مقلد مذهب، وهو الذي حفظ المسائل وإذا سئل من خلالها يعني أفتى من خلالها.
0: جميل.
1: نحن في هذه المرتبة. نحن يعني حفظنا مثلا 10% 20% من المذهب الشافعي، نسأل عنه فنجيب، هذه هي مقدرتنا، لم نصل حتى للدرجة
0: المتوسطة. وكل هذا السلك من يعني التزم قضية طلب العلم و دخل في هذا البحر. أما في طور أو في بالنسبة للأفراد الذين لم يسلكوا طريق طلب العلم خصوصا في عملية الفقه، فهم ليسوا من ضمن ما تكلمنا.
1: نعم. هؤلاء لا مذاهب لهم
0: حتى وإن كانوا على مستويات عالية من مراتب الأكاديمية
1: شهادات العليا. نعم. لأن حظه في الفقه والعلم يعني حظ محدود. فهذا مذهبه مذهب مفتي. ربما يقول أنا شافعي أنا مالكي تقليدا لأسرته أو منطقته، لكن في الحقيقة ليس له مذهب، مذهبه مذهب من يفتي، كل من سأله من العلماء فأجابه فهذا هو مذهبه.
0: جميل جدا. بالنسبة للشأن المسلم الذي يسلك طريق الفقه، ذكرنا هذه المراتب وذكرنا أنها تختلف من مرتبة إلى مرتبة. قضية التفقه على عالم من هذه العلماء، هل يعني نلزم أيضا طلاب العلم بأن يلتزموا مذهبا واحدا، أم أن تعدد المذاهب بالنسبة لطالب العلم هو مقبول أيضا؟
1: نعم، يعني الإنسان المسلم أمامه خيارات. إذا أراد أن لا ينشغل بشأن الفقه والعلم، قال أنا أعرف كيف أصلي وكيف أصوم وأعرف فروض العين علي، فمثل هذا لا يلزمه أن يتمذهب. لا نقول يجب عليك أن تكون شافعيا أو حنفيا أو كذا،
0: وله خيار في اختيار أي مذهب من هذه المذاهب،
1: وبالمقابل له أن يختار أي مذهب منها. إنما الواجب عليه أن لا يقدم على أمر من أمور التي فيها حكم شرعي إلا وقد سأل عالما بصيرا، أو أنه علم، سواء كان هذا العالم من اجتهد بنفسه وكان من أهل الاجتهاد، أو أنه من العلماء الذين يأخذون من هذه المذاهب.
0: جميل.
1: والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: جميل.
1: وقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أن ينفروا يجاهدون، فلولا ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بدون النفير ولا يمكثون معه ليتفقهوا منه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني تنفر تجاهد، ليتفقهوا في الدين، يعني لكي تتفقه الفرقة المتبقية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هذا أحد التفاسير. إذن هناك فرقة تجاهد، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تبقى فرقة تتفقه منه حتى إذا رجع المجاهدون قام أولئك الفقهاء فعلموا وفقهوهم. وبعضهم يرى أنها بالعكس، أن الفرقة تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه معه وتجاهد معه، فإذا رجعوا علموا من جلس في المدينة لأعذارهم ومشاغلهم والقيام بفروض الكفايات من الناس، وهذا ذكرها المفسرون. فمثل هؤلاء فليسأل من شاء من العلماء، مرة يسأل فلان وفلان وفلان، طبعا بشرط وضعوا لها العلماء شروط سنذكرها فيما بعد، يعني القضية ليست قضية تشهي، بشرط ألا يتبع الرخص، ألا يكون هناك تلفيق، ألا يكون هناك اتباع الفتاوى الشاذة، هذه نعلن أخر الحديث عنها إن شاء الله، سنخصص لها حلقة بل حلقات بإذن الله عز وجل.
0: جميل جدا. لو انتقلنا إلى السؤال الجوهري في هذه الحلقة، المشروعية في عملية أو في قضية التمذهب على مذهب فقهي معين، هل هناك دليل يدل على أن هذا التمذهب على هذا المذهب الوحيد، المذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك، هل هو مشروع؟ وإذا كان مشروعا كما ذكرت، فما هي الأدلة التي وردت التي تبين لنا مشروعية هذا الموضوع؟
1: نعم، دعنا الآن يعني كي نعرف ونصل للمشروعية، دعنا نفترض حال الطالب علم، قال أنا أريد أن أكون فقيها كالشافعي وأحمد وغيره، والآن أنا الآن في بداية الطريق في هذا الزمن، ما الطرق التي أمامه؟ إما أنه سيسأل علماء هذا الزمن، والكثير منهم لم يصلوا لدرجة الاجتهاد، فيقول سأجعل من فتواهم هي الطريق لي. ونعلم وسنبين ما في فتاوى كثير وبأوا بعض العلماء في هذا الزمن من اضطراب وقصور ويعني نقص وتناقضات من المفتي الواحد أحيانا، وإما أن يكون أمامه أن يأتي إلى مذهب من هذه المذاهب المحررة المعتمدة الموثقة فيبدأ من خلالها لكي يصل إلى الدرجات العليا. فالذي نقول بالنسبة لهذا الشخص الذي يبدأ الطريق، نقول الخيار الأمثل والخيار الأضمن أمامه هو أن ينضبط بحد هذه المذاهب، وله أن يختار منها ما شاء، وله أن يغير منها ما شاء، وله إذا وصل للدرجة العليا أن يخرج من هذه المذاهب لكي يجتهد بنفسه. فالأمور هذه كلها جائزة مباحة بحمد الله عز وجل. الآن ممكن أن نصل إلى السؤال الذي سألت عنه وهو عن المشروعية، وممكن نأتي بالأدلة الآن، لكن ما أدري هل
0: والله لعل الوقت لا يسع لهذا إلا بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 11 لبرنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج في كثير من المسائل الخلافية. وكنا توقفنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ في الدليل الشرعي على التزام مذهب معين من مذاهب الأئمة الأربعة التي ارتضاها عامة المسلمين.
1: نعم، يعني الآن نحن جاءنا الدليل في كتاب الله عز وجل عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه الآية عامة مطلقة. المهم أن يكون هذا العالم المسؤول أو الذي أخذنا فتوى من أهل الذكر، يعني وصل إلى درجة الإفتاء في الدين. لم يأتنا نص بوجوب البقاء والتزام عالم معين، ولم يأتنا نص على حرمته، ولم يأتنا نص بوجوب تعدد المفتين، ولذلك تبقى هذه الأمور كلها بحمد الله عز وجل جائزة، فيجوز لي أن ألتزم عالما معينا. لو كنت أنا مثلا أصلي وفي مسجد ما، وإمام هذا المسجد عندي أنه من العلماء المقدمين، فالتزمته في كل شؤون يعني عباداتي ومعاملة، أسأله هو ما المحذور، ما الممنوع، ما الذي يمنعني من هذا، يجوز أن ألتزمه. هذا يشبه التزام مذهب من المذاهب. كما أنني افترض أنني بعد فترة صليت في مسجد آخر فسألت إماما آخر أو عالما آخر، هذا مثل أن أنتقل إلى مذهب آخر وأن أغير مذهبي سواء جزءا أو كلا، فكل هذا جائز. المهم أن ينضبط أن لا تكون هناك إرادة التشهي. يعني هناك للأسف الشديد بعض الناس اليوم عنده قائمة أسماء المفتين فتنزل به النازلة، فيبدأ يسألهم واحدا واحدا حتى إذا عثر على أسهل إجابة أخذها، ثم تنزل به النازلة الثانية فيبدأ بهذا الذي سهل له ويسر، فيجد في هذه المرة قد عسر عليه فيتركه ويذهب إلى شخص آخر، وهكذا. هذا متبع لهواه وليس مؤتمرا بأمور الشرع. هذا العلماء أجمعوا على حرمة هذا المسلك إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، أما يكون هذا ديدنه فقط مثل هذا لا يجوز. وهذا كما ذكرت دعونا نؤخر الحديث عنها. ولذلك فإننا نقول أنه يجوز التزام مذهب فقهي، ويجوز أن لا يلتزم الإنسان مذهبا فقهيا، ويجوز له إذا التزم مذهبا أن يغيره جزءا أو كلا. المهم أن لا يقدم على أمر من أمور الشريعة إلا وقد استفتى فيها أهل الذكر من العلماء المعاصرين الحاضرين أو من العلماء المتقدمين.
0: جميل جدا. لكن هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك ذكرت حديث عام في دليل المشروعية للتمذهب من الكتاب، هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أو ما يلمح على قضية جواز الالتزام بمذهب أو التمذهب؟
1: نعم، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الفعلية منها في واقع حياته وهدي صلى الله عليه وسلم تفيض بمثل هذا الأمر. يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول من رسله إلى القرى وإلى المدن التي دخلت في الإسلام، عندما أرسل سيدنا معاذ بن جبل يرسله معلما وفقيها ومفتيا وقاضيا، ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن يلتزم الناس بأحكامه وفقهه وقضائه وفتواه. نعم. فهذا وهو لن يأتي بها كلها منصوصة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سيجتهد في
1: بل سيجتهد. وقد ذكرنا حديث معاذ بن جبل قال كيف تفعل إن عرض لك قضاء، قال أخذ بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال أخذ من سنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. الحديث معروف ومشهور، فبالتالي هو سيعطيهم آراءه واجتهاداته، وهو القاضي الوحيد وهو المفتي الوحيد وهو المعلم، فهذا دلالة على جواز يعني الالتزام. طبعا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن. قد يقول قال انظر أرسل اثنين لا يكتفى بواحد، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلهما أرسل كل واحد منهما على مخلاف كما في الحديث، والمخلاف هو الإقليم أو المنطقة، وكان اليمن مخلافين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وحتى عندما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن وليد رضي الله عنه إلى نجران من أرض اليمن قبيل يعني حجة الوداع، أوصاهما أن يجتمعا إن حدث قتال، قال إن حدث قتال فليكن جيشكما واحدا، هذا أقوى المسلمين، وما عدا ذلك فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما على جند. كلمة جند تعني أرض، رواه أحمد والترمذي. يعني كان الفقيه ينفرد بناحية يفتي ويعلم والناس تلتزمه، هذا دليل على جواز الالتزام وأنه لا مانع منه، وهذا بإقراره صلى الله عليه وسلم. فهذا من أبلغ الأدلة على جواز أن يلتزم عالما ما دام هذا العالم يفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: جميل جدا. فضيلة الشيخ، انتقلنا أو تنقلنا من بين الحديث أو الاستدلال من الكتاب ومن السنة، والكثير يعني يعول على هدي السلف الصالح. نعم. بأنه هو الفيصل في قضية أن الكتاب والسنة فهموا بالمعنى الصحيح، هل من هدي السلف الصالح شيء من قضية التمذهب، أو هل السلف الصالح ارتضوا قضية التمذهب على مذهب واحد؟
1: نعم، ما ذكرته من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تماما ما فعله أصحابه والخلفاء من بعده. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى العراق فقيها متمكنا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فملأها علما وفقها وقرآنا، حتى عندما انتقل إليها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه خليفة فرح لكثرة ما فيها من الفقهاء، وقال رحم الله ابن أم عبد، لقد ملأ هذه القرية علما. فانظر إلى قضية أنه هو ملأ القرية علما، يعني كان هو الفقيه المتفرد الوحيد بينهم، هذا دلالة على جواز الالتزام. ولذلك معظم فقه أهل العراق اليوم، فقه الأحناف على وجه الخصوص، يرجع في كثير من إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه كانت سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان منادي الخليفة الأموي ينادي في موسم الحج، ألا لا يفتي في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح، كما ذكره الذهبي في سير علام النبلاء. إذن يقول التزموا فتاوى أولئك العلماء. كان منادي الخليفة العباسي ينادي في موسم الحج، لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهذا ذكره الذهبي في سير علام النبلاء. فهذا دليل واضح على تجويز علماء القرون الفاضلة على التزام مذهب من المذاهب الفقهية. ولذلك كان الصحابة مدارس، كان يتريس ويترأس كل مدرسة منها عالم أو عدة علماء، وكان فقهاء وطلبة علم في تلك الناحية أو البلد أو الإقليم كانوا يلتزمون فتوى، فهذا دلالة على جواز الالتزام. وعندي من النصوص حتى عن ابن تيمية وابن القيم ما يبين، وبعض الناس إذا أتينا بهذه النصوص أعطاها يعني قيمة، وإذا أتينا ببعض نصوص الفقهاء الآخرين ربما شكك فيها وجادل فيها. إن كان هناك وقت يسعف أتيت ببعض النصوص،
0: يعني ذكرت لنا بعض الشواهد، أن بالفعل كثير يعول على رأي هذين العلمين.
1: يعني لو ذكر مثلا لكلمة لابن القيم رحمه الله يشير إلى قضية تمحور ودوران الإفتاء في بعض مناطق الإسلامية على مدرسة عالم من العلماء، وأن الناس كانت تتبعه. يقول رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أربعة كعدد علمائنا الفقهاء الأربعة. فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، إذن هؤلاء هم المفتيان المقدمان. وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، إذن هو مذهب ابن عباس، مدرسة ابن عباس. وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا دلالة على قضية أن أحيانا الفتاوى تدور في قطر ما تجدها ترتكز على عالم واحد أو عالمين، وهذه هي المذاهب الأربعة، هي مجموعة فتاوى واجتهادات تدور حول عالم ومدرسة واجتهادات وأصول أسس هذا الإمام. فبالتالي عندما يلتزم المسلم بأي مذهب منها هو في الحقيقة يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع طريقة الصحابة وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التعاطي مع مسائل.
0: جميل، نرجع شيخنا إلى قضية قبول الأمة. انتقلنا الآن من الدليل من الكتاب ثم من السنة ثم من السلف الصالح، لكن ألا يعتبر أيضا قبول الأمة مما يعني اجتماع الأمة على قضية يعني التمذهب وقبول التمذهب بالمذاهب الأربعة هو شيء من الإجماع على قضية، كما ذكرت الحديث أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع إلا على خير أو لا تجتمع على ضلال.
1: نعم، يعني إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وما يدل من جواز الالتزام، وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيص فقيه لقطر ما، ومن هدي السلف الصالح، هذا من أبرز الأدلة. ثم بعد ذلك تواطأت وتضافرت كلمة المسلمين على الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، يعني صار أشبه ما يكون بالإجماع. لكن أنا لن أدعي الإجماع في هذا، لكن أقول أشبه ما يكون بالاتفاق بينهم على جواز ومشروعية الالتزام. بل قال بعضهم إنه إذا أراد المسلم أن يتفقه فليس أمامه إلا المذاهب الأربعة، لأن هي التي حررت وهي التي ضبطت. والآن هناك من بعض الإخوة الذين كانوا على تيار الترجيح والاجتهاد أدركوا الخطأ والخطر الذي نتج من اجتهادهم وتسرعاتهم في الاجتهاد وما نشأ الآن في الأمة من اضطرابات في الفتاوى، وبدأوا يدعون إلى قضية الانضباط بمذاهب الأئمة السابقين. وهذا إن شاء الله سيتجلى وسيتضح في دروس إن شاء الله لاحقة بإذن الله.
0: جميل جدا. هذه الفوضى التي نعيشها في قضية المذاهب ليست الأربعة بل أصبحت بالألاف اليوم، ألا تشكل خطر على الأمة الإسلامية في قضية أن قد يتصدى للإفتاء اليوم من لا لم يصل إلى هذه المرحلة التي تكلمت عنها في عملية الاجتهاد. هل هذه المشكلة قد يعني تصيب الأمة بمصائب كثيرة نتيجة لعدم وجود تأسيس لهؤلاء المجتهدين أو الذين يتصدون للإفتاء؟
1: الحقيقة هذا أيضا سؤال مهم وخطير جدا، وهذا كلام واقعي تماما. يعني عدم الانضباط بمذاهب الأئمة المجتهدين الراسخين في العلم أدى إلى مشكلات وويلات. دعني أذكر لك مثالا واحدا لأن يبدو أن الوقت يداهمنا. قضية قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر مجموعة فتاوى خرجت اجتهادا، وهي فتوى رضاع الكبير أن المرأة إذا أرضعت رجلا كبيرا صارت أمه من الرضاع، وأجازها ذلك المفتي، وفتوى جواز الاختلاط، وفتوى جواز سماع الآلات الموسيقية. خرجت ثلاث فتاوى متزامنة عملت ضجة ويعني فوضى في الساحة الإفتائية للأسف الشديد. فخرج قرار الملك بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أو من يأذن له المفتي. أنا أسأل الآن، ما هو الفرق بين أن تقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء أو بين أن تقصر الفتوى من مذاهب الأئمة المجتهدين؟ الأمر نفسه. اللهم إلا أن مذاهب الأئمة المجتهدين أكثر علما وتحريرا وأدق تقعيدا واجتهادا من علماء هذا العصر، فهذا الذي ننادي به. لا ننادي بالتضييق، ننادي بالانضباط بفتاوى أولئك الأئمة المجتهدين. هل تعلم أن فتوى رضاع الكبير عرضها شخص ما في أمريكا وهو بيل ميهر في برنامجه ريل تايم، وكان يستهزئ على ويقول there is a fatwa coming from Saudi Arabia، وللعلم هذا الرجل يؤيد الزواج المثلي، يعني كفر وفسق، ومع ذلك يستهزئ على هذه الفتوى. طيب، ويقول عن يتكلم عن البريست فيدينج ورضاع الصدر، ويتكلم أن هذا أدعى لأن تكون هناك علاقة حميمية بين المرأة وعمالها ومن يشتغلون معها. حقيقة ضحك علينا العالم. لو رجعنا إلى المذاهب الأربعة لوجدناهم متفقين على أن الرضاع فقط في مقدار سنتين، واتفقوا على حرمة الاختلاط، واتفقوا على حرمة الآلات الموسيقية ما عدا بعض الآلات في بعض الظروف، يعني اختلافهم طفيف لكن ليس في أصل المسألة. فالمذاهب تضبط وتقيد وتنظم ولا تحجر واسعا، هناك مساحة فيها، فإذا اتفقت كلمتهم على أمر فهو فيه الحق والخير إن شاء الله.
0: جزاك الله فضيلة الشيخ، ولعلنا بدأنا ندخل في المواضيع الأكثر سخونة في هذه السلسلة، ولكن وقت الحلقة يداهمنا. فضيلة الشيخ السائدر، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي وحبيبكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السراج المنير البرنامج الذي يتكلم عن أجل وأعظم من يمكن أن يتكلم عنه على الإطلاق، عن البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجملك يا سيدنا حسان عندما صدقت القول فقلت: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هنيئا لتلك العين التي لاحظت ونظرت وأمتعت بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنيئا لتلك البصيرة وذلك البصر الذي حظي بتلك النظرات. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرم بها سيدنا حسان وإليك الصحب الكرام أن يكرمني وإياكم بأن نكون في صحبة النبي المصطفى في ذلك اليوم حينما يجتمع المؤمنون بنبيهم وإمامهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الحديث أحبتي، ما زلنا نتكلم في تعريجات وفي قبسات وفي لطائف من خصائص النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك العلم العظيم الذي يبرز تفرد وتميز وعظم منزلة هذا الحبيب المصطفى. قلنا أن هذا العلم يستفاد منه من الشؤون التفضيلية ومن الشؤون التشريعية الشيء الكثير، وذكرنا أن المقصود بالخاصية أو بالخصائص ما تفرد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن سائر الأنبياء وعن سائر الأمة. ومن المكرم لهذا المكرم؟ الله تعالى في علاه. وإذ كان المكرم هو الله فلا اعتراض، بل ينبغي أن يكون لنا كمال التعلق والحب والتعرف على ما أراد الله أن يخص به نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما خص الله به نبيه محمد، وكلنا يعرف كيف أن الأنبياء فيما سبق أن بعضهم دعوا على أممهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لأولئك الأنبياء في دعوتهم على أممهم لما رأوه من التجري، من العصيان، من الكفر، من العناد، من الجحود للمولى سبحانه وتعالى. فكل فعل الأنبياء حق، وما كان في من أحدهم تجني على أممهم عندما دعوا على أممهم، بل رأى الأنبياء بأم أعينهم ما حصل لأممهم عندما دعوا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعوة نبي، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي كان يقول: إنما أنا رحمة للعالمين وهدى للمتقين. ما أجل وأعظم تلك الرحمة، تلك الرحمة التي نال نصيبها المسلم وغير المسلم، الكل نال نصيبه من رحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الحبيب رحمة خالصة، وجعل الرسالة رحمة خالصة، وقال لحبيبي

إلا رحمة للعالمين. أين سر الرحمة هذه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذه الرحمة من تلك الرحمة، الرحمن الرحيم كسى هذا المحبوب بالرحمة. ولذلك عندما قال له بعض الصحابة يا رسول الله ادعو على المشركين، ما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أن قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، كما روي ذلك في صحيح مسلم. إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. أنا الله سبحانه وتعالى أوجدني في هذه الدنيا رحمة بالخلق لكي أهديهم وأقربهم وأخذ بأيديهم إلى ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول القائل لربما طيب وما هو نصيب من الكفار من الرحمة؟ الرحمة عمت غير المسلم فأسلم، وعمت البعيد فقرب، وعمت النجس فطهر، فما نصيب الكافر من الرحمة؟ نصيب الكافر من الرحمة أن دنياه مرت عليه من غير أن يقع عليه العذاب من الحق، أو أن يأخذ الأمة غير المسلمة كما أخذ وكما فعل بالأمم السابقة. تأجيل العذاب هذا، الإمهال هذا في الدنيا حتى يختارهم المولى سبحانه وتعالى أو يأتيهم ملك الموت، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك برزت معاني ومعالم الرحمة في تلك الرحمة المهداة والنعمة المسداة حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قال عن نفسه إن الله ابتعثني رحمة ولم يبتعثني أو لم أبعث عذابا. ولذلك حتى لما أرسل الله ملك الجبال وقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك، أفأطبق عليهم الأخشبين؟ أو عندما جاء به سيدنا جبريل وقال إن ملك الجبال يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هم الذين بعد أن حاربوا وآذى النبي قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين، فما كان منهم إلا أن أتوا إلى رسول الله مسلمين. هو الذي كان يدعو حتى لأشد الأعداء رحمة رحمة رحمة صلى الله عليه وسلم. أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، فرعون الأمة، ومع ذلك قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. ما قال هذا عدوي، هذا الذي بصق، هذا الذي رمى الحجارة، هذا الذي آذى، هذا الذي أوغر صدور الصغار والحاقدين حتى يؤذوني فينبغي أن أدعو عليه بالهلاك. لا لا لا، هذا نبي الرحمة حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أحوجنا أن يكون لنا نصيب عندما نسمع هذه الخصائص وندرك عظمة هذا النبي وأنه كان رحمة خالصة. ينبغي أن يبحث السامع والمتابع مني ومنكم عن نصيبنا من هذه الرحمة، لأنه بهذه الرحمة ترحم، من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، أحبتي الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحيانا الواحد فينا يتأمل ويبغى أن يرحم، تمر عليه مواقف صعبة يقول له فلان أنت يا أخي ما في قلبك رحمة، أنت ما عندك رحمة. إن أردت أن يرحمك الناس فارحم أنت من حولك، تعامل مع من حولك بالرحمة يجبر الله الآخرين على أن يرحمك، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يرحمك بحسن رحمتك للآخرين. فهذه خاصية من الخصائص التي أكرم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي كانت صريحة. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا المعنى الجميل الذي مر بأولئك غير المسلمين، أن الله أخبرهم أن العذاب لن يأتيهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أظهرهم. كذلك مما أكرم به النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لم يقسم، تأملوا معي، الله لم يقسم بحياة أحد من الخلق إلا بحياة سيدنا محمد. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمر من؟ أقسم بحياة من؟
لا يقسم إلا بأمر عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم. والله لم يقسم بحياة أحد إلا حبيب الواحد الأحد حبيبه محمد، لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة حبيبه محمد إلا عمرك. بل إن الله أقسم ببلده وبعصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الله أقسم بحياة النبي وبعصر النبي وببلد النبي، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذا القسم ببلد النبي مكة المكرمة وعصر النبي، سورة العصر معروفة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما العصر؟ قال المفسرون عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير. فهذه من الخصوصيات التي خص الله بها. هذه الخصوصيات عندما تجتمع كل خاصية تبرز لك كم هذا النبي قدره عظيم عند الرب الكريم. ثم بعد ذلك تعرف أن هذا النبي الذي له هذه الخصوصيات هو إمامك، هو نبيك، هو حبيبك، هو قدوتك. تزداد أنت فرح، وتزداد أنت شرف، وتزداد أنت سعادة بانتسابك. إذا انتسب بنو إسرائيل إلى سيدنا موسى أو إلى سيدنا عيسى، أو انتسب أهل الحنيفية إلى سيدنا إبراهيم أو إلى سيدنا يعقوب أو سيدنا داود، فأنت لك الشرف، كل الشرف أن تقول أنا إمامي محمد، لأنك أكرمت بأعظم الأنبياء وأجل الأنبياء وأشرف الأنبياء. وهذا مما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى، مما هو خاصية لذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أدركنا هذا أدركنا كذلك لما الله سبحانه وتعالى حرم على الصحابة أن ينادوا النبي باسمه. كان البعض ينادي يا محمد، فقال لهم الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تبغى تنادي صاحبك، تبغى تنادي أخوك، تبغى تنادي قريبك، خذ راحتك. لكن هذا حبيب الله، هذا خليل الله، هذا الذي قال في سيدنا ابن عباس ما خلق الله ولا ذرى ولا برى نفسا أكرم عليه من محمد. فحبيبي لا تناديه باسمه المجرد. إذا كان الله لم ينادي رسول الله باسمه المجرد كما سوف يأتي معنا في الخاصية التي سوف نذكرها في حينها بإذن الله سبحانه وتعالى، فكيف أنت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؟ ولذلك ذكر علقمة بن الأسود فيما رواه البيهقي رضي الله عنهم قال لا تقولوا يا محمد بعدما نزلت الآية، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. الله يعلم أصحاب النبي المصطفى الأدب عند خطابهم لرسول الله، وبالأدب يعلو الإنسان في الرتب. هذه ليست منقصة في الصحابة، بل هذا كمال. أدبني ربي فأحسن تأديبي. كل الأدب الذي عند رسول الله من أين؟ هو من تأديب المولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كما يؤدب الله رسول الله، هو كذلك يؤدب أصحاب النبي المصطفى فيما يكون فيه لهم، فيما يكون فيه لهم الرفعة وعلو الشأن وعلو القدر. الله يعلمهم كيف يعاملوا رسول الله، يقول لهم لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يريدهم أن يدعونه فقط هكذا كما يدعو أحدهم الآخر، بل اعتبر أن الذين يحسنون الأدب حتى في مستوى الصوت، في طريقة الكلام، هؤلاء أهل التقوى الكبيرة، هؤلاء أهل الاستقامة العظيمة. تزداد استقامتك، يزداد علو شأنك، يزداد علو كعبك، يزداد مقامك، تزداد تقواك عندما تحسن الخطاب مع رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي وحبيبكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله أحبتي في البرنامج الذي يتكلم عن أجل وأشرف الخلق حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن كل محب وكل متعلق بهذا النبي المصطفى يستمتع. طبيعة الإنسان إذا أحب أحد يستمتع إذا كلمه عن محبوبه، فكيف إذا كان هذا المحبوب ما هو محبوبك أنت بس، محبوب الخلق ومحبوب الخالق. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله يرزقنا كمال الأدب ويجعلنا ممن بالطاعة والحب اقترب ويحشرنا في تلك الزمرة، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أنا أحسنت الخطاب لرسول الله، كنت ممن نال التقوى في أعلى مراتبها، ما أجل وذلك الأدب الذي يربي عليه الرب أصحاب النبي المقرب. وهكذا ينبغي أن ندرك أن هذه الخصوصيات كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أن هناك من الخاصية المربوطة بهذه الخاصية أن الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسول الله إلا باسمه، ما نادى الله رسول الله إلا باسمه، إلا بما نادى الله رسول الله باسمه كان يناديه يا أيها النبي، حتى تتضح العبارة. لم ينادي الله رسوله باسمه قط، كان يناديه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما سائر الأنبياء ناداهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم، يا هود، يا موسى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى بن مريم. الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم، والياء هذه تسمى ياء النداء، ما أنقصت من قدرهم شيء. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح، يا لوط إنه يا نوح إنه ليس من أهلك، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط إنا رسل ربك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هؤلاء الأنبياء كلهم وهم صفوة الأنبياء نودوا بأسمائهم، لكن أتحدى أن يأتي لأحد في لفظة من ألفاظ القرآن الكريم المنادى فيها رسول الله بيا محمد. ولو نادى الله سيدنا محمد بيا محمد لما كان ذلك انقاصا من قدره، وليس الله ملزم بأن ينادي النبي بهذه الألفاظ، ولكن يريد الله أن يبرز قدر رسول الله، يريد الله أن يبرز للأنبياء وللملائكة وللكون منزلة رسول الله، أن هذا حبيبي محمد. أنا لما أقول لكم أنكم لا تنادون النبي باسمه، فأنا كذلك وأنا الخالق أنادي حبيبي محمد بنداء فيه الإبراز لقدر هذا النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. دائما تكون هكذا النداءات للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما يقول القائل ولكن ذكر اسم النبي مجردة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وآمن بما نزل على محمد. طيب ها هذا في ذكر للنبي. لا لا لا لا لا لا لا, لا أخطأت هنا، أخطأت يا سيدي هنا عندما قرنت بين الأمرين. هنا الأمر مختلف. لما الأمر مختلف هنا؟ لأن هنا الأمر للتعريف والإخبار. آمن بما أنزل على النبي، طيب ربما يقصد به نبي آخر، ربما تكون في سياق لسيدنا موسى لسيدنا عيسى، لما
يأتي هنا اسم النبي فهو محدد بأنه هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أتى اسم النبي إلا على سبيل الإخبار أو على سبيل التعريف. لكن عندما يريد الله أن يخاطب سيدنا محمد بن عبد الله كرما من الله وفضلا من الله وعطاء من الله وتخصيصا من الله لسيدنا محمد بن عبد الله، فكان يناديه بيا أيها النبي يا أيها الرسول، وبذلك ندرك ونعرف أن هذه الخصوصية كانت للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه يا جماعة المهم من هذا الكلام، ما الذي يزيد الآن في قلبي وأنا أدرك أن الله خص رسول الله بما لم يخص به سائر الأنبياء؟ هذا يدل أن الله ما أحب أحدا مثل ما أحب محمدا صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا أدركنا هذا، هل تحرك في القلب الشوق للنبي المصطفى؟ هل تحرك في القلب الحب للنبي المصطفى؟ هل زادت المنزلة؟ ينبغي أن تزيد يوم بعد يوم، ينبغي الأشواق أن تتحرك يوم بعد يوم، ينبغي للحب أن يأخذ مكانه يوم بعد يوم في صلتنا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ما كذلك من الخصائص ما يمكن أن نعرفه؟ كذلك ذكر أنه ما من نبي أوتي معجزة من المعجزات إلا وقد أوتي النبي ما هو أجل وأعظم منها. ربما يقول القائل هنا إن سيدنا عيسى أوتي إحياء الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله، سيدنا عيسى يحيي الموتى بإذن الله، فما هو الأكبر من ذلك؟ الإمام الشافعي رد مباشرة، قال هذا خاصية تتعلق بالبشر، لكن أن يحيي الله لك جماد، أن يحيي الله لك جماد فيبكي ويئن ويتكلم، هذه أكبر من تلك بكثير. تعرف ما معنى أن يبكي جذع؟ جذع كان يتكئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخطب. جاءت امرأة أنصارية قالت يا رسول الله نبني لك منبر، العدد زاد والعدد كبر، حط لك منبر الناس تشوفك أكثر وأوضح وأوضح، النبي طيب رحيم قال لها افعلي ما شئت. جاءت هذه وعندها غلام نجار بنى المنبر، صعد المنبر، النبي خطب في الصحابة، الصحابة وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بصوت يئن كأنين المرجل القدر الذي يغلي، وإذا بصوت يئن كالطفل الرضيع الذي يحتاج أشد ما يكون في حاجة إلى أمه، لدرجة والله الواحد لما يذكر القصة هذه يا جماعة يستحي على نفسه وأنا أولكم. سيدنا الحسن كان يقول عجبت لجذع يحن إلى رسول الله وقلوب لا تعرف معنى الشوق إلى رسول الله. طبعا هو كأنه يقول أن الأصل أن القلوب تشتاق لرسول الله، إذا ذكرت رسول الله من القلوب قبل الأعين من تدمع قلوبهم شوقا لرسول الله، منهم من تتحرك فيه الشجون وتتحرك في قلبه المعاني، منهم من إذا سمع ما يقربه من رسول الله حرص على تلك السنة وحب تلك الطاعة وخاف أن يفعل تلك المعصية فتبعده عن الله وعن رسوله. أناس وأناس تمر عليهم حياتهم وينطبق فيهم مقالة سيدنا الحسن، عجبت لجذع يحن إلى رسول الله وقلوب لا تعرف معنى الشوق لرسول الله، اللهم نعوذ بك منهم وإن كنا مقصرين ولكن لا تجعلنا منهم ولا من أهل دائرتهم يا رب العالمين. هذا الجذع عندما كانت يد النبي المصطفى على قمته كان سعيد سعادة لا يعلمها إلا الله، عندما ابتعدت تلك اليد الشريفة عن ذلك الجذع خطوات لحظات مسافة قصيرة بكى الجذع. هذه الرواية مروية من أكثر يمكن من 70 طريق، متواترة شديدة التواتر في صحتها في البخاري وفي مسلم وفي غيره، بكى الجذع حتى بعد ذلك نزل رسول الله من على منبره وضم الجذع وبدأ يسكن الجذع كما يسكن الرضيع إذا ضمته أمه
وأخذ يسار الجذع ويساره الجذع، يتكلم هو والجذع، حتى أصبح يقول له النبي المصطفى: إن شئت أعدناك الآن عودا أخضرا، وإن شئت أن تكون رفيقي في الجنة. يا ترى ماذا اختار الجذع؟ عاقل ذكي عظيم، اختار الرفقة في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بسماعنا لهذه الخصائص، بحبنا لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تجعلنا وأن ترزقنا وأن تكرمنا بصحبة للنبي المصطفى. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكافي.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: بما عند جودك والافضال، ومن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ليأتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 أيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لبدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق، فقال لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة، فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، بلى سيدنا أبو بكر، فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارح وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابتجع هنا. قال فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر الطلب والخبر وما يكون وهل أجد من طعام أطعم رسول الله، فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة الذين يريد أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك. فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه ويوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أن ما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت أيها الراعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش. فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاح. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله. فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني، نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه لما قلت له لا تشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي، فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء. فنزلنا على حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتعي فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا امرأة. قالت فلما أحست بنا أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القرى، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعامر بن فهير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها عنزة ومعه شفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا فذهب. قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال لي اشرب. قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها. فذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها فحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر. فقال له لي اذهب فأتني بغيرها. قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها. قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال اعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى. واصلوا السير يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أم معبد، وإذا بأم معبد وكانت امرأة برزة، يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال، ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم، وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا. فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء، وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات، وما عندي إلا هذه الشاة العجفة، أخرها عجفها عن الرعي، ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب؟ قالت إن كان بها حلب فحلب، ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب فامتلأ الإناء. فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل، ثم شربه يحلب مرة. ثم يقولون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين. وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه، إن تسألوا الشاه تشهدي. روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى. وصل زوجها في المساء. جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ أنا ما في عندنا لبن، وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن، ما في لبن يرعين، وهذا الذي عندك مكسحة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى، فمن أين هذا اللبن؟ قالت لا والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء، ولكن رأوا الشاة في جانب البيت. قالوا ما هذه؟ قلت أقعدها عن الرعي عجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا، ثم حلب شربوهم، آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال صفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، أزج أقرا، إذا صمت كان عليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، كأن منطقه خرز نظمنا. وأخذت تصف. قال والله إنه لصاحب قريش. يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبي بكر واليوم الثاني يمشون يمشون وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت تلفت ساعة قدام ساعة وراء والنبي يطمنه قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان وقف عليهم هم في مجلس وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت وقلتم لا ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم يبحثون شيء من يبلهم هناك ضلهم يبحثون عن ضالة. فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل علب سلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج الفرق الأول. استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن قلت مئة من الإبل فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة فضربت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن خالفتها. قال أنا أريد مئة من الإبل متى يحلم بها الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره ولكن راودت نفسي تترك فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض فخرجت وإذا بدخان يتصل به يطلع نحو السماء فعلمت أن الرجل مدفوع عنه ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى يقول ما يبكيك. قال لا والله يا رسول الله إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قال له لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد. قل بك فما تريد. قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدوا لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصره فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب. قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان الفلاني خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتم هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر، ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح فيطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق، سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، وصلني بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر، زعل أبو جهل جماعة هنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد، وينشروا قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السوداء، امسكوا عليه، في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه بابات تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا على الخيل حق الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يقاومه، ويقول له في أبياته وأمره سيظهر بعد هذا اليوم تعالوا قوائمه، وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك. قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسول الله فنوته، قال هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت لأني سألته، قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراق؟ بحثوا عن سراقة، جاءوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال أمضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مر براعي غنم، فقال لهذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده: أعندك لبن فتسقينا؟ قال له: والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها، ما عندها. قال صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فحملها وجابها إلى عنده. قال: فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب. قال: وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال: فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب. ثم قلت له: بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال: أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال: نعم. قال: أنا محمد رسول الله. قال: أنت الذي يقولون أنك الصحابي، يزعمون أنك الصحابي؟ قال لي: كذا يزعمون. قال: فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له: أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا، محلك الآن مسلم محلك هنا، واعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة والضيق، فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال: بلغنا عن الدياه والمئة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال: حتى أقبلنا عليه. قال: فلما واجهته قال لي: ما اسمه؟ قلت: أبو بريدة. قال لي: أبو بكر برد أمرك؟ هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هؤلاء. يقول له: من؟ قال: الأسلمي. قال: سلمت. يقول أبو بكر وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال: ومن أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال: أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه بيودي لقريش وبيأخذ 100 أسلم. قال: الركب 80 معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجه نحوهم، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كساء، فتوجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره، رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح: يا بني قيلة، ما شر العرب هذا جدكم؟ يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بأدية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات. إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره المقتبسين من أنواره المكتفين لآثاره الثابتين على طريقه الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا

وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

جعلناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

بعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك